0: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم من نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح، النشرة من تقديم بشير مربشير، وطوالي نبدأها بالتفاصيل. العاصمة إنجمينة قاعدة تستعيد الأيام دي عشان تبقى فوق الملمة انت خدماتها للدورة الآدية انت اللجنة وزراء المالية في دول وسط إفريقيا. فشنو أهمية انت الملمة دي؟ نتابع ربورتاج الزميلة الجهوة بيبمر.
1: اللجنة الوزارية المسؤولة من التوجيهات الكبيرة هنت السياسات البنوكة المشتركة وبترئيس الخدمة هنت القروش هن البنوكة البتضم 6 دولة بتخدم بالأملة هنت الفرنك السيفا ودا في منطقة إفريقيا المركزية. واللجنة دي بيشاركوا فوكا ممثلين هن دول الأعضاء، لأن أي دولة بتشارك ليها فرصة هن صوت واحد مشارك، وداء اللي بيساعد في شيلين القرارات اللي بتتألق بالسياسات هنت البنوكة والاقتصاد. واللجنة دي بتخدم بالتنسيق المشترك البقص السياسات هنت الخدمة للبنوكة والاقتصاد هن دول الأعضاء المشاركة في الملمة الكبيرة الفراسة بنك الدول إفريقيا المركزية. والهدف من الملمة دي بحافظوا للأملة هنت الفرنك سيفا ويقول النظام المالي ويدعم التكامل هن القروش أم بين دول هن الأقاليم. وبترئيس اللجنة في وجهين الخدمة هنت البنك المركزي ودا من خلال الموافقة في الميزانية هنت، ويوقع في الاستراتيجية هنت القروش الأجنبية ويراؤ المخاطر هنت القروش اللي بتحصل في البنك ويقو الدخل المالي هن البنك. وفي الملمات اللي بتخدم بيا اللجنة بقدروا بناقشوا في تطور الاقتصاد والمال هن الدول السيماك، ويعرفوا المستوى هن القروش الأجنبية ويقيموا الدور الاقتصادي. وبتتابع اللجنة كمان البرامج هن التعاون مع الصندوق بنوك الدولية، وبتشجع دول هنت الأعضاء ليواصلوا في الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللي بتدخل في قوين واستقرار الاقتصاد، وبتزيد القدرة هنت المنطقة عشان تواجه الهمبولات اللي بتجي من الدول الآخرة. والمراقبين هن اللجنة الوزارية هنت اتحاد القروش الفرنك سيفا هن الدول أسط إفريقيا قالوا اللجنة دي بتمثل مكانة الحكومة السياسية هنت البنوكة، وبتوفر الجانب الاستراتيجي البخدم بيا المؤسسات هنت المنطقة الفراسة بنك دول إفريقيا المركزية. واللجان هنت المراقبة دي شالوهم لعشان يحافظوا في استقرار هن أملة فرنك سيفا ويقووا سلامة هنت الجانب البنكي.
0: الوزارة هنت التجارة والصناعة كان أعلنت قبل أيام بيكونوا 4 من الشركات اللي بتنتج اللبن خلاص سدوهم نهائيا، ده بعد العملية هنت المراقبة والدراسة اللي كان قامت بها السكوك ده المركز الوطني هنو مراقبة النوع العديل هن الأكل في جد. وعشان ده كان الزميل حسن موسيسين قابل بعض المواطنين وسألهم، خلينا نسمع بعض منهم في ميكروفون هنا راديو جد.
2: الياور ده نبوء ده شربوه بأي شيء، لكن فيها شيء واقف فيه بسبب خطورة للناس. دات أنا كمل اللبن الشوكولاكا فهمت كتير، دات أنا والله كمل أنا بنفسك شفتها مرات بنادونا قلت تعالوا بأرخص تمن ندوكم، لكن ده ما هو ده الناس الماء بعرفوه ولا الماء قارين ده بيشوفوه قايل، لكن ما يندى ما بهجو.
3: لكن ناس كان ياور مش اللبن ما أدلة ياور غيم قتي كيف كيف في خشم كله ما أدلة شو ده على القياس للناس أمراض
4: كتير. شغل هادين مفرد دبا جاي سبب لنا أمراض، وجه كل زايد مسران جاربتن وجه قلب الدبا جاي سبب لنا أمراض. ونطلب من الحكومة شغل الله خليه تروح شف في الدورية شنو هالميري خليه شو لخدمتهم.
0: كذلك الزميل حسن موسيسين كان مد ميكروفون هنا راديو تشات لمنسقنا الجميع انت لا دفاع حقوق الإنسان يحيى سجيم، كان أيد القرار هنا الحكومة. قال القرار ده سمي عشان يحمو بيا المواطنين من الأشياء اللي بتدمر الصحة. خلينا نسمع بعض من كلامه.
5: ياورت ده معهو برودي أساسا ده باللبن، واللبن ده يعني برودي البلين سنسيبل جرم ده حساس بس يعتاكي لبن ده ويأسس أمراض كتير للإنسان. وده عنينا نشكره كتير لوزارة ما يقوفوا في لبن بيز وفي علمي يعني أي برودي القايد في بوات دي كونسير خليه يعني تو كنترول حقه يشوفه كاليتي حقه يشوفه داتنا إسبيراسيون وكل شيء عشان الشركات اللي بيجيبوه ما عندهم كل بفكروا كدر في تشات كله عندنا يعني وزارة قاعد يفكر للدفاع عن المستهلكين.
0: من جانب البروفيسور عبد السلام تجاني البروفيسور في جامعة نجمينة وكمان نتكلم في أهمية النظافة انت البكانات البسوء فوق اللبن هنا الشركات.
6: اللبن هو يعني غذاء مهم جدا لأنه فوق البروتين وفوق الكالسيوم يعني للإزام من المفروض نشرب اللبن، لكن الطريقة اللي بنتج فوق اللبن والمأكولات الآخر لازم يكون طرق صحية. يعني العمال ذات يحترموا قوانين النظافة، لبن بعد ما ركبوه وبرد وسووا ياور لازم يقعد يعني في فريجو، وحتى في النقل كلها بطريقة جيدة يكون في يعني درجة حرارة ده 4 أو 5 أو 6. الجهات المختصة في الحكومة ذاتها هم كلها يعني سوء توعية دربوا كل العمال في الانتربريز اللبن وكل المأكولات الآخر لازم ينتجوا بحالة صحية جيدة في شان يحاموا لصحة المواطن.
0: في أخبار الأقاليم المنسقين المتابعة والمساندة أنا ولاية هجر لميس كان سوت ملمة بقت في المساجد، الملمة دي كان رأسها أشتا صالح الدمان ده بحضور كثير من أبناء الولاية القاعدين بخدمه في الإدارة المحلية. الهدف عن الملمة دي عشان يشوفوا العملية انت الحساب عن السكان ماشي كيف ويقضوا هل لكل العصوبات القاديم بلقوها. الخبر ده جاب لنا مراسلنا من مساكوري يوسف موسى محمد. في ولاية شاري الأوسط وفد واحد من الحركة الوطنية للأنقاذ كان وصل هناك في مدينة السار وده عشان ينصبوا المجالس الإقليمية انت الـ MPS في المنطقة. مراسلنا حسن صالم حسن.
7: لما وصلت رئيسة البئسة والوضع المرافق لها مشوا في مقر منزل مندوب الحكومة لدى شاري الأوسط عبد الرحمن أحمد برقو، قدموا لي واجباتهم واحترامهم، وبعد ده رئيسة البئسة والوفد المرافق لها كان مشت في مقر المجلس عن الحركة الوطنية لإنقاذ MPS وقابلت المناضلين والمناضلات عن الحزب عن MPS. وفي خلال المقابلة دي شال الكلام أولا العميل العام الإقليمي عن الحزب عن MPS قد البي نالنغار وشكر المناضلين والمناضلات لاستقبالهم الحار للرئيسة بنت البئسة والوفد المرافق لها، وطلب من المناضلين والمناضلات عشان يستمعوا لرسالة والتوضيحات اللي كان جابتها لهم الرئيسة بنت البئسة إيجيني. بعد ذلك شارت الكلام رئيسة البئسة إيجيني وكلمت بأهمية وصولها هنا في مدينة نصر، وقالت جاءت عشان تسوي لقاءات مع مختلف الممثلين عن المجالس عن الحركة الوطنية للإنقاذ، وده عشان يشكلوا من جديد المجالس المختلفة حسب الشروط والتوجيهات المرقت من المؤتمر 13 عن الحركة الوطنية الديقة في العاصمة نجمينة عشان الحزب يكون مثالي والمجالس كذلك تكون قوية في العمل وعندها ديناميكية. في برنامجها يسوي كذلك جدا مقابلات عشان كيف يختاروا المناضلين اللي عندهم كفاءة للعمل، وبعد ده كمان هناك بدرجوا في الأيام المقبلة أعداء المجالس. براديو سار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية.
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:23 دقيقة في استوديو راديو جات، خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار من اليوم فجر الصباح. للنشرة كان جهزوها الزملاء في قسم الأخبار جمال الشعيب حجي هو هدي عمر حسن ميسيسين وقدمها لوجو بشير ومر بشير بمساعدة المهندس محمود كسرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحرصي.
8: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

صلى الله وسلم على نجد المطار نقل بيتا ومصرا بلا نيري قم اللواء يبير بلنبوه على شقا جل سوار جل سوصبا جل سوار جل سدناتا هدي سربنا بريد سغراجي زبلغ يبطلاق هلا يقيد دمار رمى دمى

قرنا كرابين كذا طمنا مندين فلاته من رب دين بالبقر سارين امشارا كثيرا مجد بدمين هون 50 توي 120 ولد الدار غدر دير ولد البشير صغير قلبه كبير والكنقل برايين ولا كنقل برايين.

0: mami udayan gushi
1: ajja
0: durma chirkine wajama sulba jari wal darbatani chile mamsha khal jari ajja
1: nadar
0: gar gar dena kanan tu kata ko nayre la mashi ana mashi tu waraba kamrati gambe munnal bolge jailan jemme nel kichi
1: ajja
0: ambe nan jagaren ben kutri tenan le shoka mi kebi Algatar Vadamiri Bamishi, Jimbana Taman of Convograti, Arba Gavadi Arba Kazi, Wara Galata Jude me, Jumar Haradam Bader and Guda Tedri, Wara Galin Nashir Nemishi, Wara Volota Aragal Lenteki, Wara Verbera Sharabana Tokuzi, Arba Chetam Vogel Adi, Wara Jabba Tayara, Wara Jabba Dirgi, Wara Jabba Matakan, Wara Jabba Seri Lili, Akawatil Bidani, Arla Vasile Lingi, Alhambalama Begi. أنا جيت وارا جاك فيني كرفتا دوري ألمي أرفصب في الكلام ما في ودورش من دي جب درجري أخي قرد كامن دي أخي شكرن دي من نانامي بالتلبكي ممن بلاد ليرين قبضاك كسان دي ميكريك بيتالي مني قل لك إما مام مام جميع كان دا فقري دقني دسم كان دا بشي ديري عند من كسي أتنا لبسوي سوي دسينا في قروك درب كسي دي كان قلت شامر كسي دي ابن قرار ابوك كودي هديت ليلة ما بالنسي والظلم بالمال ما بيشري دست للكريم

بيتنا ولدنا يا خريمنا بلي الرايا اواي ولا بانا سجاتنا زغايا بيتنا ولدنا.

تعرف بتالا تبرج أبنا تارك سري جنر بدن قدام لا قذالة دنا يمشرم طوالا أترك ده بتجد هذا قيدار بمالك أترك تارج ببري جهر بشار قدار بمامد لا بدالة أن كتر يقارا كورا بشق بشارة بتلقوري ماما يروا مقيب لباما وفرنا هذا قرانا

دارينا لما ديالينا ولا زوالينا انا بي دارينا الي قرقا الي قرقا تدفتي الي قرقا انا بي دارينا بنتي دارينا ولا زوالينا قراضي بالينا جرافين علينا الكرة علينا بيتهم بقشم كليا بدلهم قدب فنقدا البكر يفق رما بدلوا جقما سياشو باشا بدل فقوا القلاب يدرين قدا على طالف ابتقرا ولا تبيع بندر الزيفا جقل كرندو ما جرق البناء بيتهم بقدر جد خالة ودر قناة طالي شرو شوكلا دم قرقا مهما شقر البنقا فالدم قدرة أبا الزغير أبا بيتك ودنبا

كيري سير البيري بالتنقنيه وبالربيري لما قريت قالي كلام التتميري ماما طور الشيء.

قل لك يا تاب من الشفيرين هم وادين زيني وادين فتلين برايم قيوك دادة من الزيلين برايم وليهم دادة من الزيلين يتب جسم دادة من الزيلين جاء كلام الفتلين أنا بيالي ستانة تابيم قمين للمساق خاضرين ماشيل للتجاري والسيد الأمير طمين يوم ربا في بيتا جينا من قلبين شارينا شار ماشيل لقينا وابكا وتير جنبانات نجت شفيرين قال جامي أبكر انت ناسك كثيرين جيم مال كثير قل لي شفير بلين دي قرص كثير التجاني والسيدة بادر انقو ماجي بكدر عليك في 150 الشفير راسك سبيشيل جلتنا من قد الجنوين تنين مالا شافان سمين جلتان من قدام خلو

ثاني انت نود بشنبا قطر بايا قطر با قتلت الشاين هم التبا قبيلة ما بقلب إلا كنت رايلة لك هنا دوانا.

انا عربي يا بلد ابو طب طب كندا بدري دي تلموني بيجي يا بردا كم كما كنا كوبا نمشي وزا برنا ريا نقال كابو داجي بزاربا نار مدن قال يا تبو مليا على جرك تم تطر شوكا تودي الدنيا الاخرة تجمع كل كل الا الله سيدي محمد رسول الله صلى الله تلما نجد مصر نقل في شبا مصر بلنجري قبل اللواء يميرا بلنبوها لا شقا جلسة وارا جلسة صبا جلسة وارا جلسة دنسا هذي سر بنام بريد سغر عجيز بلغي الطلاق هلا يقيد دمار رمى دمى

عذابنا اللي بقى البتين من بقني فيها امينة مريه بيت يقرأ خادم وخد زي القانمية مريه ودائية تركي لنصاري بلا شريه هنونا كابن مجافية تاري كرمت الجوت بالنولية شركة بالجامعة كرب زي فورية نيالي بقصوليه كمسنبت بيه بخير.

برمك راضين كذا كمان منضين فلاتة من ربودين بالبقر سارين أنكارا كثيرا مجد بجمين هون 50 سوية 120 ولد الدار قد دردير قوز البشير تغير قلبك بالوالكنقل برايين ولا كنقل برايين وين

0: فاني ما ما بشير ما نفاني لا أقول لك بكلام برو ما نفاني ما ما تسمع يندي قاد ما نفاني
1: قل لي
0: جبرين أمبار ولا شيء ما نفاني قل لك كابر أم الإيمان مي قل لك ما نفاني على جد رمان ولا شيء ما نفاني قل لي كامرة أم اللي ما نمي أرى رأم ما نجري قل لي هدو في الدنيا طلعت قد سمى ستة أنقم رلقاب قل لي قلت دينا خضر كنجي دبلالي دينا بقر قوم عني عبب فري ألا مليلا تبال كبدة ألا بل سما تبال زبدة أدينا بطل الراب سما تريد بالفريقة شنكو مالن رشالي من دنيا بسر مكو بنغافو مكي يتاخدنا بودل لي

بيتنا وزننا يا خريمنا بلاي الرايا اواي ولا بانا سجاسنا زلايا بيتنا وزننا.

بتالا تبرج ابنا تارك سري جنر بدان قدام لا قزاله دنا يمشرم طوالا اترك يا بنت جد هذا قيدر بمالك تري تارجا ببري جهل فشار قدار ابن محمد على بدالا ان قدر يقهر قول بشب شار بالتلفون امامه يروى مقيب لباما فن هذا قرانا.

0: ما دارينا لما ديالينا ولا زوالينا انا غي دارينا الي غرقا
1: ما راوي
0: الي غرقا تدفوتي الي غرقا انا غي دارينا بنيتي دارينا ولا زوالينا قرابي بالينا جرافين علينا الكور علينا بيتهم بقشم كليا بدلهم قدب فنقدا البكر يفق رما بدلوا جقما سياشو باشا بدل فقوا القلاب يدرين قدا على طالف ابتقرا ولا تبيع بندر الزيفا جقر كرندو ما جرق البناء بيتهم بقدر جد خالة ودر قناة طالي شر وشوكلا دم كرقما ما شقر البنقى بدم قدرة أبا تغير أبا بيتا بلنبا.

وترجم ولدم بكيري يسال البير بالتنقنة وفر بير لما قرد يقالي كذبت كالتمير مامتو رشان.

قلك يا تعب من الشفيرين هم وادين زيني وادين فتلين برايم قيوك دولة من الزينين برايم وليهم دولة من الزينين يسو دسمة دولة من الزينين جاء كلام الفتلين أنا بيالي ستانة سابيم قمين للمساق خاضرين ماشين للتجاري والسيد الأمير طمين يوم أربع في بيتا جينا من قلبين شارين شاري ماشين لقينا وابكا وتير جنبانات نجت شفيرين قال جامي أبكر انت ناسا كثير انجيم مال كثير قل لي شفير بلين دي قرص كثير التجاني والسيدة بادر انقو ماجي بكدر عليك في 150 الشفير راسك سبيشيل جلسنا من قبل الجنوين تنين مالا شافان سمين جسام من قدام خلو

الكواني اذكر الكواني يا خير مر الزمان جوح الناس ودي الهواي للخيل يوم بدن وجاك الليك انصدي كبضر من بلد القبيل قاشب ليك انا عيني اتنظر يوم غمس ياتي وزغل العطر صب ليهم بذات الملك عن خلخل نطين عليهم سويت بدن بالفوز رنجبتناهم بالحربة ضبن ضد عمر ركيب لفوت بدن بالقلقل انشكيناهم بالنجمات خشوهم يا بندم جليه اللي نملي خططنا لخط وقف جليت الهمر لبن جليه اللي نقير طملا قمسين شربا قمسين القبنا قمسين شرافا قل جبريا جليه جاي الخيل عجل الخيل ضعن فيا لهيتم بالساحج جبريا جليه جاي الخيل عجل الخيل ضعن بقرنو هيتم بالناثر جبريا جليه جاي الخيل عجل الخيل ضعن ديدان وهيتم بالقاهر جبريا جرلي جاي الخيل عجل الخيل بعد نمور وهيتم بالفارر تسمى البيض لبن دم الهز العود وهاد لعب كدل الزرق خجل بيضي والماء دبك سدر تسمى كريم طير تلاسل دعجاج الماء لكن ديل البدر جبتناهم من المشك الهمر سمام مثيل الدم جزيناهم مجلس خزان يوم جرن دنقرن جري تتيت للعيان ورطناهم وطعش بين لهن اللففان فرس الصبط طعانهم سمة البوشان بتبادل برجلها الراس على النفضان جرن حنك كان قلدا من الزيران فحج من الكيعان جريناهم بدر روقين حجاس ما بان حجاس خيل ما يقن دور الخسران يا سيدي جنيق يا شقي الحال قشف ظهر كل يوم فاتل شكال كوكاب المتين بطن المندار قاعد مقنقول بطن قد الخوران الوطى سحلي ما في شدر لبدان المرارة ما بيجيب التويان الترك بطل قرن بمرخ حلال برغي لبب برت مع العجال من خلى اللبن عمار مقطين تطن ربعان تلخير تطين تطن قد الكيعان ابو قرن الرعز ما بهمل الدقفان لك بشري بل كنتم صدر عشتان كل من نحش

0: قوم سيفان برداشي تبي بها الدقان سموما مقر هالغزان ورثه في التراب بيبها القطران الغيز دقالات محمد ولد حجام انبلوا لخال الخيار بج ولدم سقر المركز لبقان فرس بثوم البرهوم الغزال الما قع صيت الما مشى نقال الما افر ليون الما فت الهبال ما قطع غصن دار الما خد خيال بالكلم الهلي وكل يوم اللي بجال
1: ايوليزم شو
0: اللي طلع مقفر الغريب حيشاري بسير العقل عند يود بالرجال اللي كنف الفوك موكر حر القعر فاتي في الكلام ما كقفو أبلم الله ورب شم سلم جن العيالي حبك الله أبوه همدم ببضت في الضنب خشما ملش عن فض الرقد دنجم العم بلاك بقر بلا فعل العم بلاك هرم كراكد بلا شاركا يدوك في العتب ما سلوا لي خلل اتفض نجيه ما كزعل ابو اندرق الجداد الراقب بلقص السمريد الرفاق خليا للهل نمر الفرو انا هذا ليفر رام فضاط ربش الضفر من المسمى لهاك كزنر حكام الشاور مكتوب جاب من فاري المبريد انقضى أنا بنكلم لك يا زخرطة الزخرطة الزخرطة الزخرطة بنكلم لك الزخرطة ولا ليه دينا خوضني شيل الزخرطة سوت لي أنا فيه دي شتي في القبيل الصيد البيض الورد الحبيلة الزغراطة بعد وزير قشوم كعبي اللغم في شاي النبي للتيم الضارة فضيل الجوت هنبهات سبينة أنا بنكلم للزغراطة ما كي الطجم كي ليل ما كي البطن مضرعان ضامن العبوه بيك الهاشي وبنزالان شعرك سجيب الحرمة طبق وحزنان من الدين المرو يوم تعزم المقرن تمسيه ميت مبتل حزل هبان بعدت مدام اكمال ما هم له مسكان مدوق بقرة مع ريان خشم البيت طبيلة تضلان في الضيب ليلة تجد ضيفان مخطم دمر بتقول ما خلط طرقان لفنا من صدى كلب البدل حوام من نعمة من طرف البدو بل صغيرها قم هرج الجوسة مكرت أموت ليجار سلوسة في البنات معناها مت كلام جد يجي تريد الرات يجد العطشان مستنكر في جبيل وقف القرون دقان مع كل تمرني غش الشيت البردان ضمير مولا مجازي مع الله السلطان فإذا مالي مثل دم أجرره إذا ولدن كداري ما خلطان غزلان شيركي أزلو زخراطة من مرم لبو سودان قط من الفيسية قط من الجنهان مريدا دردوج وذل هوار قمران الزغراطة كسوطا مضابة الناس للنبوان خياطيك أبو بكر فقنا حم عثمان أخوك الصغير فوق العيال دربان أبوك فرورا شباك للديوان ألفيس ريدك تلضم المرجان تمرى النجيد نجيد طب الرحمن تمرى النجيد سلمة من الريعان ملا ما تمنغو العجب لا بلاي بريش وانت ذكاكي نام اندلا ما فزير اندلا سرقب لان صلبت لي عقلي لان جدريان الما يا باي وقلب الناس ليك ويس قلبي انا بفراقا الما لك يا قلبي صابط لي عاقا تم الليل والنار حتى المنام ما داق حو ما عاد مقام دين العابا الطاران خراني قلقاك جدادا زميك بفوق دنبيت قشم سلمه برياقا مخشم اللبن طاري بمردعا بقادر سيادة الدر قردي شرابا للناس نكور ليانا مرحابا اختق يلولد كو بقت كضابا بوعدو نهار في الليل بجوها بتابا فزل بيت البكان كن بقت كضابا الماكن هكت الغروب الحمر ضنابا اتناك الصبر العقول أبتابا مقشما بغه اللي والكافي دبابا مشارا دبا دبقم سمتنا بالتيرابا أمكي بالسوق اللخم بشوكلنا جزاير تابا هنجور بالتم هقيق من الدبال تبابا قردي تلاقيني الماتي قدر تابا العمر كن قصر في الموت بشوق العمر كن ضال حيين تران اللاقا طلب الناس لي كويس الله واي سلام انا واهي بتريد بتاب ابني ولا اني باير ما لقي ليك نهاي تم الوحش تم العراي تم القدر مقيدنا التاير كم مصليك قايد النسائر الزخراطة دسائي بيت الخير ربي بيت قلب ربي بيت ارايل هنجور

0: بين حدائقه الجميلة والمزهرة والزاهية. عشنا حدثا قبل هذا الحدث وهو انطلاقة الأسبوع الوطني لغرس الشتلات، والذي أعطى دفعته الانطلاقية فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية، الذي غرس شتلة في الحديقة الأمامية لمكتبه من الناحية اليمينية وسقاها، وبذلك أعلن بداية الأسبوع وأعطى المثل لكل مواطن تشادي بضرورة غرس شتلة واحدة على الأقل في حياته والاعتناء بها.
1: À cette occasion, il faut aussi rendre hommage au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Les uns et les autres l'ont fait dans leurs différentes allocutions. Je crois que nous aussi, nous allons joindre nos voix aux leurs pour rendre hommage au chef de l'État, paix à son âme, puisque le nom Toumaï, il ne faut pas l'oublier, c'est le président Idriss Déby Itno qui a choisi, et la traduction, je crois, donne espoir de vie. Toumaï, voilà ce que cela signifie. Et donc, dans un monde où il y a tellement de conflits, d'incertitudes et de défis, on a besoin de l'espoir, on a besoin du vivre ensemble, on a besoin de paix. Voilà également les valeurs que porte Toumaï, qui signifie espoir de vie, parce que sans paix, il ne peut pas avoir d'espoir. Sans unité, on ne peut pas parler d'espoir. Et je crois que légitimement, nous devons rendre hommage au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, lui qui a beaucoup contribué à la réussite, à la découverte de Toumaï, puisque, comme l'a rappelé professeur Michel Brunet, il a pu bénéficier à la fois de la complicité du président français de l'époque, Jacques Chirac, et des soutiens très appuyés du président Idriss Déby Itno. Et cette journée est également celle du président Déby, d'où il est, je crois, il peut être fier de sa république.
0: نعم يان في ذكرى إحياء جمجمة توماي نستذكر هذه الذكرى بذكرى الراحل المشير إدريس ديبي إتنو الذي كان له الأثر الأكبر والدعم في الوصول إلى هذه النتيجة وهي اكتشاف جمجمة توماي، وهذا ما أكدته مداخلات كل المداخلين الذين تناولوا ناصية الحديث والذين أكدوا بأنه كان لهم السند والدعم اللامحدود الذي أخذ هذا الموضوع بكل جدية وساعد كثيرا حتى في تسجيله في منظمة الأمم المتحدة اليونسكو. يعني في هذه المناسبة وزير التنمية الثقافية والسياحية أباكر روزي تقول أعلن عن العمل مع وزارة الخارجية لوضع نسخة من جمجمة توماي في مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك، وذلك من أجل وضعها أمام العالم لكل الحضور والزوار في مقر الأمم المتحدة التي تجمع كل العالم. المستمعون الكرام، من قصر توماي منذ الصباح نعيش معكم حدثين تاريخين. الأول يعود إلى أكثر من 50 عاما، وهو الأسبوع الوطني للتشجير، والثاني يعود ل25 عاما، وهو ذكرى اكتشاف جمجمة توماي. حدثين في وقت واحد يؤكد أن مكانتهما عالية لدى المشير محمد إدريس ديبي إتنو، رئيس الجمهورية رأس الدولة، والذي في انطباعاته بمناسبة الأسبوع الوطني لغرس الشتلات قال: يجب على كل مواطن غرس شترة واحدة على الأقل والاعتناء بها، كما أعلن عن غرس 10 ملايين شتلة خلال 5 سنوات فقط، وهذا أمر ليس بمستحيل. رئيس الجمهورية أيضا وجه رسالة قوية وصريحة، قال إن أولئك القلة الذين يقومون بقطع الأشجار والاتجار بها وإتلاف البيئة ستتم ملاحقتهم والقبض عليهم ومحاكمتهم وفقا للقانون التشادي حتى ينالوا عقابهم. فهنا يمكن القول أنه لا تهاون مع من يفسد البيئة ويهدم الغابات، فإن هذا الإعلان من أعلى سلطة في تشاد لا يمكن التهاون به. يعني
1: Tout à l'heure, vous l'avez rappelé, le président de la République, après avoir mis en terre le plan, il a rappelé que la préservation de l'environnement fait partie de son engagement politique. On se souvient des engagements sans action du chef de l'État. Donc, la préservation de l'environnement figure en bonne place. Et aujourd'hui, avec le lancement de la Semaine nationale de l'arbre, édition 2026, c'est l'un des engagements du chef de l'État qui s'est traduit dans les faits. Et au chapitre des hommages, toujours d'Ahab, il faut quand même souligner ce que le chef de l'État a fait tout à l'heure lorsqu'il a bouleversé implicitement le protocole. Il a voulu recevoir des mains du jeune Aounta la réplique de Toumaï, alors que le protocole annonçait que ça devrait être fait par le ministre en charge de la culture Abakar Ouzitegil. Mais le chef de l'État a dit qu'il aimerait recevoir cette réplique des mains de Aounta, lui, le jeune qui était de la mission, et c'est grâce à lui que le Tchad a fait cette grande découverte. C'est un hommage et c'est une reconnaissance du chef de l'État et de la nation tchadienne envers ces jeunes. Et donc, ça va rester gravé dans sa mémoire, le jeune Aounta. C'est un geste qui va le marquer pendant longtemps, j'en suis convaincu. Et donc, nous continuons donc à célébrer Toumaï. Alors, depuis notre cabine d'app, nous ne pouvons apercevoir ce qui se passe de l'autre côté. Est-ce que la cérémonie est close? Je le pense bien. Et donc, il ne nous reste qu'à dire merci à nos auditeurs qui nous ont suivis de bout en bout depuis ce matin, ici au Palais Toumaï, où nous vous avons fait vivre les deux événements, le lancement officiel de la Semaine nationale de l'arbre édition 2026 et le 25e anniversaire de la découverte de Toumaï. Était au commentaire en français et en arabe Yann Mouibé, Oumar Hassan Dahab, Et pour plus de détails dans nos différentes éditions, vous aurez les reportages de Vloubou Bepasseli et Béchir Oumar Béchir, l'équipe technique qui vous a permis de nous suivre. Mahamat Mazal qui a donc dirigé l'équipe, Moussa Faksala, Saleh Abdrahman, Mahamoud Gassaram, Ibrahim Abdirahim Hamdan au transport du personnel, Mahamat Saleh du côté de l'énergie. Merci de nous avoir suivis. Peut-être un mot de conclusion encore d'Ap.
0: نعم يان المستمعون الكرام أينما كنتم منذ الصباح كنا معكم سويا من قصر توباي نقلنا لكم حيثيات الانطلاقة الرسمية للأسبوع الوطني لغرس الشتلات التي أطلقها المشير محمد إدريس ديبيتنو بغرس الشتلة في حديقة القصر ثم تلا ذلك إحياء الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توباي وذلك عبر عرض فيلم وثائقي حاكى طريقة اكتشاف هذه الجمجمة كما تم خلال هذين الحدثين إعلان عن قرارات مهمة منها وضع العمل على وضع نسخة من جمجمة توماي في مقر الأمانة العامة للأمم المتحدة بنيويورك وهذا حدث مهم أيضا أيضا شهد الحدث مداخلات من قبل المعنيين والذين أكدوا أهمية هذا الحدث ومسيرته وأيضا خلدوا مسيرة المشير إدريس ديبيتنو الذي كان له اليد الكبرى في عملية اكتشاف جمجمة توماي المستمع الكرام نقلنا لكم هذين الحدثين رفقة فريق فني متكامل من الهندسة والصيانة والنقل تتابعون تفاصيل الحدثين في نشراتنا اللاحقة بالفرنسية عند الثانية ظهرا والسادسة مساء بالعربية الفصحى ثم النشرات اللاحقة المتتالية نشكر لكم جميعنا طيب الانتباه والمتابعة والثقة فينا دائما فنحن العلماء مصدر الأخبار والمعلومات الموثوقة الإذاعة الوطنية التشادية معكم دائما ولكم فكونوا معنا وإلى اللقاء في لقاءات أخرى بمشيئة الله والسلام عليكم ورحمة الله

السلام عليكم. ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي كاراديتشات استرباني. ساعة وزية دقيقة مرتبطة زي مصر برخزال فاي اللارجة وموكان امدغانا مسكوري. دقيقة دقيقة ما دوكو لبرتن دانا كجيكي دانا كجيكي اما دي منان دا غريدي اسان فلكي كان شكر ترك انج دي منان درو كار رجي دان تنشنغانا فاتمي مالاتو كابين تكنيك دا چنغانا محمود غسرا كار ميكرو دا جنغانا تان سالي محمد سالي سگه که محمود گسران کرده را دون نکیان نگره.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رول كافيكي دقدت روق راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان إزال وطنية تشادية شنال سي منتعبه جري لنجمي دي تريور تار قرون سالي محمد سالي السي كامريق تياباناشي درنندلا درازني تترمل بني نابزي انترويني ان روي تريني رو سيريو نفسلي ان باردبوريو سيريو كرمشني Tizirina Fini, régie d'antenne Fatime Malato, cabine technique Mahmoud Gassara, Ngale Studio Nti, Studio Moto, in Radio Tchadé, Rolseo Monse, Omar Idriss, Omar Nani Ndiamena, comme Salam Kusukolo de Geger Korongé, Geger Asm Ndiamena, Akit Trio Radio Tchad, Izal Watani Tchadia, Dogmogé de Surofo Carso, Facile Mui, Megaya Star Nankirmataka, Chunalse. Cabine technique.

شكراً محمود قسرة مقصاصو دقيقة ما شانغالي سيري إن رادو تشادي إزال وطنية تشادية رول كافيكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركات ترونيا رو اترنه رو سوريو نفسلي ان باردبوريو تسوري كرمشنه نشر زيني سكرتير جنرال ان جيگر ده انترنان مندوله جيماس جي دو بوم تيو تاق بروا ملامو فيني عشان كتوغن دوغي ملامن ده وقاين ده كالكونون دوغي كسات كن كوسن كاي دوغي امنغي تم غاردي اتنه كخصا يعني tas tarangan de in nang mandeng tan juhud inu himaya o in difa in hukuk in dekil gine laptan waden de tenya to onye district sanitaire in adre ko in nu ba o rini kol khoge yani rasmiyan ko be mun doge dawge ngal laptan de tel ngine tuinya de hadar khangalen dala digde masail gende utunde tene nin yani khabarnin de ong zengenin mun adredeti tok asra mborambay ngal rosi de rosi nafsili de adakhne ministre intijarne wen shirkat gne balakha rasmiyan ashan kaman kasadakha ke beg yani shirkin de in yawur gne wal dala in shirkin sin de tri taranya yawure yani gasar khar gar kolo na dafun ko okhongda u barnamir nin kaw barnamij ong or danida ngal amnen de in afi in digne garn matak okhongi da tano in begni mar white tanu ngal wufukti lazim yani wufuk de kal taran dogo yawurnen yani shirke sonen begr matak ashan ma kol khorngenen on ordanida na dafon ko okhongda wafit fine in recensement de teligne in jang digde de jamotunye in shabgne wen rigote majlis in wataniya in haraka watalin qaz de rorsindala benyamin tijani yabde ya darkha ngal ilifine de tonya gujji hadaf rindala shan katarantaw ye shabganti no ban no madgne digde tri safarqni de toyrang no madgne ngal wufuk danen de in recensement de telgne nindala député tawo hamia clementine yanen oko jout doge to dogunde in darkor ngenen

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تقترب ساعتنا الآن إلى 7:50 بعد 5 مساء هنا داخل مباني راديو تشاد. المستمعون الأفاضل أينما كنتم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية، أحييكم وأقدم لمسامعكم الكريمة فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين 6 من شهر صفر لسنة 48 و400 الهجرية الموافق 20 من يوليو لعام 2026. المستمعون الأعزاء، ففي تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأنباء، وبعد ذلك ستتابعون إلى مختلف الأغاني حتى نصل وإياكم إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم صوت المرأة. المستمعين الأفاضل، وننهي معكم عند 6:45 وخلال هذه الفترة يصاحبكم في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى، وفي الهندسة الصوتية الفني أميل مدمجي، وفي طاولة المراقبة حسن عليفة. انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني راديو تشاد، وإلى حضراتكم نشرة السادسة والتي يقرأها الزميل حسب الكريم محمد سيد أبا زين. مساء الخير.
1: مساء النور آدم صابون. المستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم، وبداية ما أبرز عناوين. رئيس الجمهورية يطلق بقصر تومي أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة، كما شهد الحفل احتفال القصر احتفالا آخر إحياء للذكرى 25 لاكتشاف جمجمة تومي. وإدارة التعليم العالي تنظم ورشة عمل حول العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذا كما تتابعون خلال النشرة لطائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. فاصل وليكم التفاصيل. مرحبا بكم من جديد. ترأس صباح اليوم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو بالقصر الرئاسي الانطلاق الرسمي للأسبوع الوطني للشجرة موسم العام 2026. كان ذلك بحضور عدد من المدعوين ومساعدي رئيس الجمهورية بالمكتب المدني. بشير عمر بشير والتفاصيل.
2: كخطوة منه نحو تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تواجه البلاد كالتغير المناخي ومحاربة التصخر، قام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو بقصر شتلة على ساحة القصر الرئاسي كلفتة رمزية بالغة الأهمية تجسد الالتزام الطموح على حمية العمل البيئي وإلحام المسؤولين والمواطنين وإشعارهم بأن البيئة هي مسؤولية الجميع. وتجيء هذه المبادرة من قبل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو برفقة معاونيه في الأمانة العامة والمكتب المدني بمناسبة الأسبوع الوطني للتسجير الذي انطلق منذ عام 1972 كحدث سنوي للعمل والتطلع إلى مستقبل أخضر في تشاد، وتأكيدا لمشاركته إلى جانب الجهود الحكومية والمجتمعية على ضرورة مواجهة التحديات البيئية. وخلال عملية التسجير فقد أبدى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو على إيجابه بعشرة الأسبوع الوطني للتسجير في مختلف الأراضي الوطنية، والذي يدخل ضمن مبادرة 10 مليون شجرة في الساحل لمحاربة الجفاف والتصخر. ودعا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو كل مواطن تشادي على الأقل أن يقوم بقرش شتلة واحدة خلال هذا الأسبوع الذي يأتي تزامنا مع نزول أمطار الخريف، مشددا رئيس الجمهورية على ضرورة التصدي لظاهرة قطع الأشجار، ومؤكدا في الوقت نفسه بأن البيئة هي ضمن أولويات الوطنية. هذا هو عقب عملية قصر شتلة البرتقالة، تجول الرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي تنو بساحة القصر الرئاسي مطلعا على حديقة القصر ومبدئا عن إعجابه بالساحة القدرة.
1: كما نظمت وزارة الإعلام مناسبة قصر شتلات تزامنا مع انطلاقة أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة، كان ذلك بحضور وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم، والتفاصيل في هذا التقرير.
3: ترسيخا لأهمية ثقافة التشجير الذي أقرته السلطات العليا في العام 1972 بإشراف تنظيمي من وزارة البيئة، بادرت وزارة الإعلام بغرس عدد من الشتلات والأشجار بمقر الوزارة الكائن بحيث بنغالي. يأتي ذلك في إطار أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2026، والذي يهدف إلى المحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية البيئة، إضافة إلى الحد من آثار التغيرات المناخية. وعقب غرس الشتلة الأولى إيزانا بانطلاق هذه المبادرة، أوضح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد أن هذه المبادرة تدخل ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة. وأضاف:
4: اليوم مشكلة هنا انفيرونمنت بيجا مشكلة كبير في نهي العالم، وخاصة في جاد عندنا الصحراء اللي بيجي في الليل كتير وجاي يسبب مشاكل كتير، والناس ما يقدروا يسووا زراعة، ما يقدروا يسووا الإليفاج. عشان ده أول أنا كمواطن تعبت شذر، عشان الناس كله أي مواطن خليه كالمرأة راجل ولا سخر كله يبارتيسيبي في بريزرفاسيون انفيرونمنت. وثم ثانيا كوزير الإعلام عشان نشجع الناس اللي قاعدين يخدموا ما يسوى الإعلاميين اللي قاعدين هنا الجوت ده كله، عشان ده قلنا خليه نتربوا شجر هنا، وكل المسائل اللي قاعدين وراه ده كله إن شاء الله أي واحد كان في بيته كان في هنا في مينيستر كله أي واحد خليه يبذل جهده ويترب شجر ويبريزرفي انفيرونمنت.
3: يذكر أن فعاليات الأسبوع الوطني للشجرة الذي انطلقت فعالياته بتاريخ اليوم تتواصل حتى 27 من يوليو الجاري.
1: كما احتفلت وزارة الصحة العامة والوقاية بالأسبوع الوطني للشجرة، حيث ترأس عمل احتفال وزير الصحة العامة. وفي التفاصيل مع عثمان عدم الدود.
5: حماية البيئة لا تتحقق إلا بخرز الشتلات والأشجار، فمن هذا المنطلق وضعت الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو استراتيجية وطنية لأجل جعل تشاد خضراء لمكافحة التصحر وحماية البيئة. ومن ضمن هذه الاستراتيجية فقد أقرت الدولة أسبوعا وطنيا للشجرة تنفيذا لهذه الرؤية الصاقبة لرئيس الجمهورية، فإن وزارة الصحة العامة والوقاية بقيادة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قام الوزير بقرز شجرة المانجا بساحة مقر وزارة الصحة العامة جيزانا بانطلاقة الأنشطة، وكان ذلك بحضور مسؤولي الوزارة. بهذه المناسبة الوطنية أدلى الوزير قائلا:
6: البيئة دي شيء يعني جزء من حياة الإنسان، أنا أفتكر يعني ده يوم عظيم ولازم الناس كلها تشارك فوق، لأن شنو الشجرة يعني هي حياة، ضلها الناس بقودوا فوقها وممكن الناس بتاكل فوقها، خاصة للمطر اللي تشوفوه ده لو كان شجرة ما في مطر ما بيجي. إذن شيء مهم جدا جدا في حياة الإنسان، ولازم هنا كلها والتشاهدين بصفة عامة اليوم اللي هنجيزه عن الأشجار ده يكون يعني يوم عظيم والناس كلها بتشارك فوقها على أساس نبني بيئة.
5: يجب على كل تشادي القيام بقرز شتلة واحدة لأنه واجب وطني لحماية البيئة. هذا ونذكر بأن جميع المستشفيات العامة والمندوبيات الإقليمية في كافة الأراضي الوطنية قامت بنفس النهج بقرز الشتلات والأشجار.
1: وإلى مدينة بول حيث احتفلت الولاية بانطلاقة الأسبوع الوطني للشجرة، كان ذلك بحضور المندوب العام للحكومة لدى الولاية مصطفى دونغوس أحمد والتفاصيل من مدينة بول.
7: في خطوة تجسد التزام الدولة بتوسيع الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية الموارد الطبيعية، أطلق المندوب العام للحكومة إلى ولاية البحيرة الفريقة صالح الجارتجاني إلى جانب السلطات الإدارية والتقليدية والعسكرية وممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من الشركاء العاملين في مجال البيئة بإشراف مندوبية البيئة والصيت والتنمية المستدامة بولاية البحيرة. وفي مستحل الهفلة رحب عمدة مدينة بول أحمد أبكر عبد الله بالحضور والمشاركين في البرنامج البيئي، مؤكدا أن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع. جانبه أكد مندوب البيئة والصيت والتنمية المستدامة بولاية البحيرة السيد موسى أبكر بعدين أن الأسبوع الوطني للشجرة يمثل محطة وطنية مهمة لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة، وأن الحملة ستشمل غرس عشرات الآلاف من الشتلات في الساحات العامة والخاصة، وذلك بهدف الهدى من زهف التصهر واستعادة الغطاء النباتي وتحسين المنظومة البيئية في الولاية. بدوره أكد المندوب العام للحكومة لدى ولاية البحيرة الفريق صالح الجارتجاني أن غرس الأشجار ليس مجرد نشاط موسمي، بل هو واجب وطني ومسؤولية مشتركة تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين الظروف البيئية والحد من آثار التغير المناخي، ودعا جميع فئات المجتمع إلى المشاركة الفائلة في أنهاء المبادرة الوطنية. واختتمت فعالية بغرس مئات الأشجار إيذانا بانطلاق الفئل لحملة التشجير في ولاية البحيرة وسط مشاركة واسعة من المسؤولين والمواطنين، ونشير إلى أن هذا المشهد يعكس تنامي الوعي بأهمية حماية البيئة وتعزيز المساحات الخضراء وغرس الروح الوطنية وتعزيز الوعي البيئي في البلاد. الإذاعة الوطنية التشادية من مدينة بول مصطفى دونغوس أحمد.
1: ونعود للقصر الرئاسي من جديد، حيث ترأس صباح اليوم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو مناسبة الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي. بشير عمر بشير والتفاصيل.
2: 25 عاما مضت منذ اكتشاف جمجمة توماي بصحراء جراب، وبهذا الحدث التاريخي شهد القصر الرئاسي احتفالا تكريميا من قبل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لجميع الباحثين والمساهمين في هذا الإنجاز الذي يمثل فرصة ثانية لتعزيز الشعور بالانتماء الوطني وتجسيد التعاون الدولي والإشادة بالجهد الدؤوب الذي بذله العلماء لكشف أسرار الكون والإنسان في بلد يمكن أن يكون في قلب محض البشرية. أسجلت المناسبة بعرض فيلم وثائقي احتوى على قصة اكتشاف توماي في شمال تشاد بواسطة بئزة فرنسية تشادية بقيادة البروفيسور ميشيل بورنيه، متلونا الفيلم شرحا مفصلا من العلماء عن جمجمة توماي باعتبارها أقدم حيكل عظمي بحوالي 7 بليون عام، وأطلق هذا الاسم من قبل الرئيس الراحل المشير إدريس ديبي إتنو. خلال المناسبة تحدث كل من رئيس البيسة ميشيل برونيه والبروفيسور مكاي حسن تيسو اللذان أشارا بأن اكتشاف توماي يعد إنجازا عالميا كبيرا في مجال علم الإنسان القديم ونقطة تحول في النقاش حول محض البشرية.

0: مخ صهراء جراب في 19 من يناير عام 2001 احتفاء بهذه المناسبة.
1: كما ترأس صباح اليوم مدير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوي أبكر روزي تقيل مناسبة افتتاح اليوم المفتوح الذي جاء تحت شعار التراث الذاكرة والأمومية الوطنية، جرت المناسبة بالمتحف الوطني. محمد موسى أحمد طاهر.
2: منذ عام 2021 يحتفل باليوم العالمي للتراث، وهو مناسبة تدعو إلى الحفاظ على الإرث المشترك، وتكتسي نسخة هذا العام طابعا خاص، الأمر الذي أكده المنسق العام لدار التراث الثقافي في تشات صالح محمد أحمد، وقال بعد مرور 25 عاما على اكتشاف جمجمة توماي: نفتخر بهذا الاكتشاف، وتمثل هذه المناسبة فرصة لفتح أبواب المتحف الوطني للتعرف على تاريخ توماي وتشات على وجه العموم. كما أدلى بعض من المهتمين والمسؤولين بالمتحف الوطني بشهاداتهم عن اكتشاف توماي، الأمر الذي أحدث تطورا في علم الحفريات. في كلمته وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف أبكر روزي تقيل قال بأن هذا الاحتفال يدعونا إلى إدراك الأهمية الكبيرة لتراثنا الثقافي والطبيعي وبناء هويتنا الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومن خلال هذه الدورة نطمح إلى ترسيخ الوعي بالتراث لدى المواطنين وتعزيز البحث العلمي. هذا وللإشارة يسبق الاحتفال باليوم الوطني للتراث نسخة 2026 انعقاد الملتقى الدولي الثاني للحفريات الذي من المقرر يومي 21 و22 من يوليو الجاري.
1: نظمت صباح اليوم بفندق صداقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني ورشة لتقديم تقرير الدراسة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي والجامعي. ترأست أعمال الورشة أمين الدولة بوزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية ممثلة لوزير التعليم العالي عثمان يحيى الحاج والتفاصيل.
3: تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني عبر المنسقية العامة للخلية النسائية التابعة للوزارة العمل من أجل تعزيز ومحاربة العنف الممارس ضد النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي في تشاد. بهذا الخصوص جاءت هذه الورشة لتقديم تقرير الدراسة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي والجامعي. استهلت أعمال الورشة بكلمة المنسقة العامة للخلية النسائية الدكتورة نياماجي سيليستين التي طلبت من المشاركين تقديم التوجيهات الهادفة لمنع العنف الممارس ضد النوع المدرسي والجامعي. بدوره ممثل المدير العام لمنظمة اليونيسيف مكتب تشاد حسين جايا قال بأن المنظمة تعمل جاهدة لمساعدة تشاد في محاربة العنف المدرسي والجامعي وأنهم مستعدون لمرافقة تشاد في هذه العملية، وتعتبر الورشة خطوة مهمة وأساسية. من جهتها أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية الدكتورة غولي كوجي قالت بأن الحكومة التشادية من خلال وزارة التعليم العالي تبذل قصارى جهودها في الإنصاف بين الجنسين وحماية المتعلمين، مضيفة أمينة الدولة بأن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل عائقا رئيسيا أمام النجاح المدرسي والجامعي وكذا أمام التطور الشخصي، شاكرة الشركاء الفنيين والماليين بما فيهم منظمة اليونيسف والشركة العالمية من أجل التعليم. هذا ونشره بأن أعمال الورشة ستستمر يوم واحد بمشاركة عدد من الخبراء والفنيين والباحثين القادمين من مختلف ولايات البلاد.
1: عقد النائب البرلماني أحمد حسن بريم عضو اللجنة البرلمانية لمكافحة الطبق والكحول والمخدرات مؤتمر نقاش بمدينة أم التيمان حاضرة ولاية السلامات، وذلك بالتعاون مع المندوبية الصحية والمندوبية الولائية الشبابية والرياضية إلى جانب قادة الشباب من أجل توعية الشباب بخطورة الطبق. التفاصيل مدينة أم التيمان مع بشارة محمد صالح.
4: خلال العطلة البرلمانية وبصفته عضوا في الخلية الخاصة لمكافحة الطبق بالبرلمان الوطني، التقى النائب البرلماني عن محافظة بحر أزم أحمد حسن بريمه بشباب جمعيات المجتمع المدني بولاية سلامات، وأتاح هذا اللقاء للمسؤولين وممثلي الشباب فرصة لتعميق فهمهم لأسباب انتشار أفة تعاطي الطبق والكحول والمخدرات والوقوف على تداعياتها الصحية والاجتماعية. وأكد مسؤول المراكز الصحية بمدينة أم التيمان الدكتور أدم قربة أن تعاطي هذه المواد يتسبب في الإصابة بالعديد من

0: الأمراض بعضها مستعصي على العلاج كما يؤدي إلى اضطرابات سلوكية غير متوقعة. وشكلت مداخلات الشباب فرصة للتعرف على مدى استعدادهم للمساهمة في مكافحة هذه الآفة إلى جانب السلطات. من جانبه دعا عضو الخلية الخاصة لمكافحة التبغ بالبرلمان الوطني النائب البرلماني أحمد حسن برمه الشباب إلى أن يكونوا سفراء حقيقيين في مكافحة التبغ والكحول والمخدرات من خلال توحيد جهودهم ومساندة السلطات في التوعية والوقاية من هذه الظاهرة. وفي ختام الفعالية عرض عمدة مدينة أم التيمان محمد علي إبراهيم أمام الحضور كمية كبيرة من أكياس الكحول المغشوش التي تمت مصادرتها، وذلك بهدف تعزيز وعي السكان بمخاطرة هذه المنتجات. أم التيمان بشارة محمد صالح للإذاعة الوطنية.
1: نظمت منصة المنظمات المجتمع المدني حملة توعوية للمواطنين بمحافظة وارة، وذلك حول أهمية التوعية المتعلقة بالسلام. حسن عثمان علي والتفاصيل من مدينة أبشير.
2: نظمت الجولة السادسة من الحملة التوعوية في مقاطعة قشم الوادي بهدف تعزيز وعي المواطنين في القرى بأهمية نشر ثقافة السلام والحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. وخلال اللقاء استعرض المدير العام لمنصة بوزوك أبو القاسم محمد حسن حصيلة الجولات التوعوية التي نفذت في القرى المستهدفة بمحافظتي وارا وأسونغا، مؤكدا أن المشروع يسعى إلى ترسيخ ثقافة السلام وتعزيز التماسك الاجتماعي ودعم جهود التنمية المحلية، كما دعا المواطنين إلى الإسهام في نشر قيم التعايش السلمي، معربا عن شكره للسلطات الإدارية والمحلية على تعاونها ومواكبتها لأنشطة المنصة. وبدوره عرب النائب البرلماني رضوان حسين مختار عن شكره للمنصة وللسلطات الإدارية على تنفيذ هذا المشروع الذي يسهم في تعزيز وعي المواطنين بثقافة السلام والتماسك الاجتماعي، داعيا الأهالي إلى نقل الرسائل التوعوية التي تلقوها إلى بقية أفراد المجتمع. ومن جهته دعا محافظ محافظة وارا الدكتور عبد الواحد محمد داود الأئمة والخلفاء إلى تكثيف جهود التوعية وحث السكان على الامتناع عن إنشاء المزارع داخل المجتمعات السكنية أو في المناطق المراعي تفاديا لاندلاع النزاعات بين المزارعين والرعاة.
3: الشعب الكادي ده لازم إشاعات عن التواصل الاجتماعي ده يحاول يترك العافية والاستقرار الحصة حاليا نعيشه هنا في ولاية وداي ده، يعني قريب كده ما حصل أننا الآن قاعدين في أمن واستقرار وعافية الحمد لله. الحوادث البسيطة تحدث دي من طبيعة الحياة ومن سنة الحياة، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى نشكر المرشال أن جاب لنا رجال أمن ساهرين معنا الليل نهار العافية تقود، العسكريين رجال الأمن الشرطة الدرك كل واقفين بأيديهم واقفين بأرجلهم العافية تكون دائمة ومستقرة.
2: كما ناشد السلطات التقليدية اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة مع بداية موسم الأمطار والعمل على الحد من المشكلات المرتبطة بالموسم الزراعي بما يسهم في الحفاظ على السلم الأهلي وتعزيز التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع. أبشا حسن عثمان علي للإذاعة الوطنية الشادية.
1: رياضيا، توج يوم أمس المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم فيفا 2026 بعد تفوق المنتخب الأرجنتيني بحدف يتيم سجل عن طريق اللاعب فيران توريز، وبذلك توجت إسبانيا بنجمتها الثانية في المونديال حارمة الأرجنتين من الوصول للنجمة الرابعة بقيادة نجمها الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبذلك ختمت بطولة كأس العالم فيفا 2026 بتتويج لاروخا بطلا للنسخة الاستثنائية التي نظمت بثلاثة دول وهي كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. تتابع النشرة الإخبارية، عودة سريعة لأبرز ما ورد فيها من عناوين. رئيس الجمهورية يطلق من قصر توماي أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة، كما شهد الحفل القصر احتفالا آخر إحياء للذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي. وإدارة التعليم العالي تنظم ورشة عمل حول العنف القائم على النوع الاجتماعي بحضور عدد من المشاركين بالورشة. النشرة قدمها لكم محدثكم أنا حسب الكريم محمد سيد أبزين في التنفيذ الفني، وميل ميدمجي في الإشراف العام يوسف محمد ذنبي، مساعدة أثمان أدم الدود في الإخراج مصطفى بشار محمد. للمزيد من الأخبار لطفا زوروا موقع إلكتروني أوناما.تي دي أو عبر صفحتنا بالفيسبوك أوناما جل. دمتم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المستمعون الكرام، أينما كنتم هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد عبر موجة 94.5. وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل الغنائي، ولعن تشير الساعة إلى 6:30 وهو موعد برنامجكم صوت المرأة. متابعة سعيدة.

0: الإذاعي تقدم لكم الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كمان نكلموا في موضوع آخر، الموضوع أنا اليوم دا يعني بقول المرأة والأفو. فيه بعض من الأوين يعني كان هارجوا ولا حتى كان في سوق ولا حصل لهم مشاكل، يعني كان بلومهم بسامه ويتقافوا بقول والله فلانة أنا ما أنا عافية، فلانة والله أنا ما أنا سامية. حبينيسي دا داخل الاستديو معنا السيدة زينب يوسف ونطرح السؤال، وبعد كمان يعني نشوف المشاكل عن السمع مع الماسمة. السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سنية
1: اليوم داخل الاستديو جيتينا وندور نسألوك يعني في الأفو الأوين والأفو الأوين، يعني زي ما مثل قبل ذكرتها يعني كان عندي مشاكل سواء كان في سوء سواء يعني في شيء عندي من فوق سوء تفاهم ودخل في أمبيناتهم يعني مثل الخصم، وبعد من الناس جابون بلومهم بسامهم. الوالد تقول والله أنا ماني سامي، لخايد تحلف تقول والله أنا ماني سامي. يعني شنو المشاكل اللي البخلية في الدنيا دي كي لخايد ما تجي كي وتجي تسامي؟ ندورو نعرفو المعنى وشنو البخلية كي ما تسامي. بمثل ده ندور نقدم لك السؤال وانت كمان تردي لنا خائلا.
2: جزاك الله سيد حسنية خير الجزاء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. العفو للناس يعني زول كيف تعفو؟ هو العفو ده كان مش شغل صعب كما يقول لك تعفي لزول، الشغل ده إلا لك انت بقى لك قاسي شديد وبدوره تعفي لزول عشان انت تلقى أجره. الله سبحانه وتعالى ذاته يقول فمن عفى وأصلها فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. النادم كان عافيت لأخوك وصالحت معه أجرك تلقى عند الله سبحانه وتعالى، زول ما بأجرك لكن الله سبحانه وتعالى هو بأجرك على الشيء ده. وزول لما انت تبقى لك عندك شغل وتقول انا والله لفلان ده ما نعفي ولا لفلان ده ما نعفي، ده هو قاسي عشان ده ربنا قال لي صاحب العفو ده يعني ربنا بشكره يوم القيامة على العفو حق العافى للزول ده. ثم تاني الزول البقى في النادم بقول انا الله سامحت لفلان لله ربنا سبحانه وتعالى بقرب اليه.
1: في بقى من الامين ده يعني قبل كي ما انت كده تلمي وتساميم هي ستة كده تختار في نفسها داخل كي تقول والله انا دنويت الوم دنمشي لفلان انا نساميها، وهي تجي ليكي وبتجي ليكي دوكو لبتن تقولي انا ما نساميها. يعني المرة المسيد دي سوى كيف عشان تقلبها ينكسر؟
2: الزول المسيد ده بقول انا نساميها ده. رسول عليه السلام قال كي ان لله بابا في الجنة لا يدخله الا من عفى ام من ظلمه. شيف ليك باب واهي قاعد ده، الله ما بيدخل فوق نادم إلا النادم البعض في هذا المثل تقول أنا فلان ده سوى اللي شغل والله نمشي نساميها لله، فلا تدخل من هذا الباب. وبيد ذاته أني نحس في زماننا الحسي ده أنت تتنازل إلى أقصى درجة تحت تقول نمشي لفلانة أنا نساميها لله سبحانه وتعالى، الأقصى لما تمشي تقول لك والله ما نساميك. ده كثير قاعد عندنا موجود. وشفتي أنا حس في بعض الأحيان نقول مثلا ناس متخاصمين خصم شديد من راهد، تقدر انت تمشي تدخل بيناتهم عن طريق الكذب الحلال زي ما قالوا، تقول لها فلانه السلام عليك كيف حالك والله فلانه دي انا كلمت معها ده قالت والله مسامحاك ما عندها معك اي كلام، ها هي دي كلك الرد قال انا ذاتي مسامحه ما عندي مع اي كلام، خلاص انت صالحت الناس. لكن في بعض الناس تجي تقول فلانه قالت سامحتك تقول والله ما نسامحها نلاقوا معها يوم ما عندها تك ولا درجه. وين بكان ده يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يميز شأن نغني. في بكم مثل الدنيا انت تلقى تسامي، يا ريت لو تلقى وتسامي عشان ما في فرقك انت تلقى وتسامي فوق اخوك. وهدين كمان الزول كان مات يا بوجي بوبكو بقولوا قال خلي فلان تندس تسامي مع فلان، هو زول جنازة بسامه هو في حياته ما سامحته لما تلقى جنازة تقول نندس نسامي هالجنازة.
1: وحتى وهدين كان مرضانين وقاعدين في حالة المرض الحين شديد، يعني هم من ذاته بطلبوا والله فلان لان عندي ما خصم وندور تيجي تساميني انا ما نقدر نمشي لكن انا مرضاني وندور تيجي تساميني لما يمشي اوروه تقول انا ما لماني ما ماشي.
2: والعكس كان في قصة واحد قالوا شنو المرأة مرضانة تعبانة في سكرات الموت وسط إيالها قال أنا حتى لو مت كان فلان خلوته وجد دخلت أنا ماني سامح له.

0: وفي لنا المرأة ماتت الله أكبر شيفا ميتا المسد ده. الإنسان يموت على ما فيه، ماتت وهي مخاصمة عشان تهب الخصم. الإيال لما هي ماتت أمهم والجنازة جاء المرأة جت داخلة قبلوها وصية الأم هشيف اللي شغل المسد ده. أنت مرضان تسيفك لما موتك تدور محل الرب سبحانه وتعالى ينتيك الفراش العديل عشان تنوم فوقه، تمشي تدخل لك مصايب تضيق فوق قبرك. والتوصل للإيال قال لهم أنا كموت ما تجي في التازي هكذا.
1: هم ما يقدر يخالف الأمور.
0: وما خالف أمرا أبدا كمان الرجال يبدأ وقفوا قال لا لا لا أمرقي أمنا قال ما تجي تندسي. هشيف يا جماعة ابن آدم ده للدنيا ده ملوبه إيدينهم ده.
1: وفي المفروض ده يخلوها تندس ولا ما تندس؟
0: والله يعني هتو شغل ما دام ما هي ماتت وشغل كان وصية أنا خير كل شيء آخر. طب وصية أنا شير ده ما تجي تندس ده. وهم طبقوا وصية أنا أمهم الله ما أنت وصى قال كان أنا ما تدخل في بيتي. فإذا أنا وصية الأم هم طبقوا كوصية ولكن وصية ما سمها وصية باطلة. أقول أنت كيف توصي عيالك أنت في سكرات الموت بدأت توسم على المهنة وحانن وأعيش عيشة سعيدة وأقعد سوا تجي توصي لسخيرك تقول له أنا كم مت. إذا السخير ده بورس الشغل ده وزات بشيء
1: حتى واحدين كم ما مردانين يعني قاعدين طيبين وبحجوا في الجلسة بقول أنا ما في لانه مخاسمي كم مت كل ما تجي في موتي
0: أي واحدين بقول
1: يعني بقوله مثل أنت بعد موتي ده أنا هذا من كم جاء كم ما جي كل أنت وين دري يعني به.
0: الناس ما بيفكروا الأشياء زي ده. الجهل دخل لنا في مشاكل كثيرة مرة. أنت ما موتي مشيتي ما عملك خلاص الظن ميت وقتل يجوا في سكرات الموت ده يعرضوا له شنو صار فيه عمل اللي هو بسيف الدنيا ده. حتى نفس الخصام هنا المرة القاد أبدا قال ما تجيني ده كله بجيبه بعرض له في سكرات الموت وبجيبه بعرض له أولاده وبعرض له عملها وتشيفه وتمشي هي وعملها بس مالها وعملها وأولادها. ده كتشيف مثل التلفزيون عند سكرات الموت. من ضمن المرأة اللي قالت أنا كم مت كل ما يجيبوها ليدا يعرضوا لها عمل هذا تشيفها في بعينها قبل تموت الروح يخرج. فإذا الناس واحدين ده بشوف الشغل ده بقولوا شغل حين لكن عند الله سبحانه وتعالى ما حين. عشان ده مثل الرسول عليه الصلاة والسلام قال باب بزقاء في الجنة ما بدخل إلا النادم العفى عن المظلمة. ده الباب ده ما بيكون باب جميل مرة واحد. أنت كيف ما تقفل أخوك ده واحد يقول أنا هنا والله فلان ما نسامي إلى نقيم الساعة وقيام الساعة. ده الوقفة الوحيدة يوما كان مقداره 50,000 سنة. ده تقول تقيفك أنا من تجي تتهاجي ما أخذك القاسمك ولا أبيتي ما تكلم معه ولا سؤال ليك مظلمة أنت زعلان منها. ده تقول تنتظر لمتين يمكن هي عندها عذاب تمشي تتعذب مدة من الزمن وانت تقعد ترجع ما مشيت الجنة إن جميت. إذن الناس هسه بالنسبة للعفو عن الناس ده الناس خليها عفو الناس وبعد عنده أمور تافهة سخير ساكت فلان أنا دينت دين والله ما كفتني ديني والله يوم الخيام اللي لاقوا معها. أنا كمان نشيف لأخواتي البسوا الكلام مثل ده نقول يوم الخيامة ده كان تقعد كبس ترجع للصراط ده قال صعب خليتي سامية عشان كان ماتك كله خلاص ما عندك معاه مسألة يوم القيامة.

0: وحدين كمان يقول فلانة دي قالت فوقي، ترى بقول قالت فوقي جابوا لي كلام والله ما نسامها، وأنك اللي أتاكم فاسق بنبئ فتبينوا كان فاسق بالجاك ده، يبين منا شنو الكلام ده، هل صحيح ولا كذب ولا كي
1: قال الكلام، ما بفتشوا ما بفتشوا، حتى كان سخير جاب لهم كلام هم بكربوا وطوال الخصم في وراي
0: انت بس ما بفتشوا، عشان ده كان الكذاب اللي بيجيب كلام مثل ده صمف الله صمف فاسخ، الفاسق ده لازم تبين تعرف كلامه ده صحيح ولا كذب ولا لا بين. حتى بعدين كان تسأل أخوك له، تسأله وتسأله بكلمة طيبة بكلمة خفيفة ما تقيلة، عشان تجي بالتن تزيد الطين بالله تأوجد النار، قال ما أوجد تسبه فوق إصنص
1: جبال بالله بالتن زيادة
0: خلاص بقى زيادة. فإذا أنا ناس نعفو عن الناس في المظلمة، لكن الناس آخرين الآخرين الجواسيس القاعدين بيدخلوا الكلام بين الناس بأوجدوا النار ذاتها، هم ذات عندهم مشكلة مع رب العالمين. كثير من الناس بريئين، الله قال ما أخو باكل وبشرب وبونس وبطهك، أخو آخر يجي يدخل لك زي السوس، فلانة ده قالت فكم سدة، فلانة ده كان قالت فكم سدة، حتى بين الزوج والزوج بدخلوا الناس، بين الأب والابن بدخلوا، بين الأم والبنت بدخلوا. فإذا بيجي بدخلوا مشاكل، والمشاكل ده النار بيقول أنا ما نعفي فوقها، واحد ده بريء، واحد ده بريء ولا قاله ولا شافه ولا سواه، ويجي صلبته فوق شيء ويقول ما يسامه.

0: يعني آخر كلمة كي شنو وصية للمرأة الابتسامة وللمرأة المبتسامة والناس اللي بيسرقوا مشاكل عشان يشتتوا الناس ويخلوا الناس ما يساموا؟
1: والله أولا بدنا نكلم في الناس اللي بيجوا عشان بيشتتوا الناس، الناس اللي عندهم نميمة النمامين ده بينادوا نميمة، تمشي تكلم لا أخوك كلام وتمشي تكلم لا ده كلام عشان تجي تفتن بين الناس، ده فتنة والفتنة ناعمة لا أن الله من أيقظها. ده واحد. نمرة اثنين، أنا ندور الزول لما يجوب ليك كلام فلانة سوتها فك وقالتها فكي اتبين قبل هل قالتها، وانت ذات خلي قبل ما تبيني بيني في نفسك بس يعني أدرس الكلام ده يا جماعة فلانة أنا ما أعمل سدادة هل الكلام ده يقع حقيقة سيتقوله تجي لها بطريقة آخر خير طريقة هنا المرة اللي قالت لك ولا الأخت اللي قالت لك غير مباشر تجي تكلمها في نفس الكلام ده. والله كان هي بريئة من ضمن كلماتها تعرفيها وكان صحيح قالت أنت تقدر تعرفي، لكن أنين وين الإبليس بخلينا أمشي أصاليها ما تخليها هاي أمشي سبتي ولا شفتي ولا سميتي، لكن في قالوا أمشي أصاليها والشيطان كمان بلعب دور في البكان ده عشان يفتن بين الناس ما تخليها تخليها كيف أنت تمشي وتدخل فيها وتمشي لأخوتك تشربك معها في الكلام الساكت. قالوا قلنا في النهاية لما تجي تصالحوا بينكم تذكروا الكلام ده بأن فلانة أنت تقول لها فلانة بس جت أهردني، لما تصطلحوا بينكم خلاص فلانة تمر كذابة بينكم، ده بيقولوا شيطان الإنس شواطين الإنس ما بريهم للناس، أنا الجن قاعدين بل أبو دور كبير لكن شواطين الإنس كل قاعدين بل أبو عشان بفتنوا بين الناس عشان ده نشيف الزول. حتى لو أنت صور لك كانت دورة تندس في باب الله سبحانه وتعالى باب هنا الجنة القلب ما بدخل إلا من عفى من ظلم، ده كان زول سوى ليك شيء يقول أنا سامحت لله سبحانه وتعالى ولن يدور المشاكل، شنو اللي بخلينا حس المشاكل اللي بتطور نار الهروبة ذاته تصالت من فتن هنا الدنيا. إذا أنا هنا كان زول تدور تعيش في سلام وفي سلم وفي أمان كان جاب لك خبر أنت بين الوطحس كله بقت فتن الوقت كله بقى شربك عشان ده الناس خليه يشوفوا يفكروا هل الكلام ده صحيح ولا ما صحيح، ولو انت كان صحيح كله قالوا فوق كله كمان تعفي عشان تلقى يوم القيامة أجرك.
0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، خلاص بالكلمة دي نختم البرنامج هنا اليوم أشي لأن الموضوع هو المرأة والأفو، وزي ما كلمت لنا وفصلت لنا واحد بواحد ده يعني نزل نقول الأوين كما كل كشعر كله جزء من الأوين ده لازم يشولون نقول الله يحدينا ويحدي الجميع. أسجل البرنامج أنبتا أنجيل نزم لكم أبو بكر حسن بوغاري وقدمت لكم حسنية آدم محمد كندرين، تتصلوا معنا بنمرة الاتصال 95-45-28-65. ليلة سعيدة، متابعة بباقي برامجنا.
2: سميتوا برنامجكم الأسبوعي صوت المرأة الشادية من الإذاعة الوطنية.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة جمينة.
1: والدلوانة لباسة رجالة مسوى الكالي كاكي بسكين دول رجالة العمات رجالة على أجملهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة على والمم سي دول رجالة على البلا ما بنقري دول رجالة يا رجاله

0: كذا غربي بدلنا كذا غربي زرع كل عندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغراطه ام حديثا كتكتي كاتي انا مدرس ولا اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كذا غربي لا سلطان التجاني والدلوان العباس الما بخجلك طبنا القلب قد ضبيط انقذ جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريت ما تمد الفارس المتني الغمات رجالا سلطان التجان يا رجالا البلا مدن والدندي كل من رجالا يا رجالا ابا كربلا لي دول رجالا كم بلا مدن والما المطمئن التجان دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قرقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة الهم يا ترجالة القريمة يا سنة دول الرجالة يا سنة والدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم الهم يا ترجالة كم من يالبنس البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج انا جبن مردول رجالا
1: انا النوار
0: لهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل ناجي العباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان لهم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضربه التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضربه التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضربه التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضربه التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل را الرجال البياط المال جيد ولا كمندا ولد الجد دول قليل جا درب درب اللي نزل را أبكر والألي يا درب درب اللي نزل را شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل را على جباكر بشي والدنا ضربات رهب اللي نزل راه الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريمة سنة ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا راه والجندة دلخلي دنيا ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را يا ضربات تراب اللي نزل را رمضان صالح كاك اللوان ضربات تراب اللي نزل را الرجال بياض المجود ما لا بنسى ضربات تراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل جا سي ضربات تراب اللي نزل را ضربات تراب اللي نزل را أبا فادنا والآدم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتوم ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما سلطان درما والموسى ضربات تراب اللي نزل را الرجال بيقول ما جوت ملا بنسى على موسى والكالي كاك بسكين يا ضربات تراب اللي نزل را على جملي والمعلم خالية ضربات تراب اللي يا يزل را شيخي ألوي ألوي أبو مقريا والمهمة كاك دريس دوك بهران يا ضربات تراب اللي نزل را البلامة الضلاي البلامة هو البراهيم ضربات تراب اللي نزل را الرجال اللي بياكل ما جوت ملا بنسى علي يا الخضر دون قليل منجا
1: يا الخضر من بابل
0: ضربات تراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والميم بلا ما تقنو دول خليل منجا يا ضربات تراب اللي شين والشيخ دنا ضربات تراب اللي نزل را الرجال الرياض المنزل خليل مجالا لرمات وانصال كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباد كاك ميمي ميمي والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال ناد المال ضربت تراب اللين آمد الأيام
1: ولا يجب
0: لك يورم ضربت تراب اللين نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

0: قبل الماجوت ما بنسى قلب الماء قلب البر ما قلب الماء ينوسى قلب نجر دائما المطهور دواء قلب تخرى هادي ورا بلقى جمال كابل من عصر كردسة الولد الولد في زمان ندى فأطوبة ولا شكا دلقى مشاكل ودلقنا لزا الامير مدايم الدايم السمي ابو فرس هدية شاف اللام هايم هاو تشاش بيري جلاتا قمريطا ضايرة انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي جدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقب الجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي يا الالي النال القبشة الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك عدي ما لاقو إذ الشراب سلطان التجارة لمن ينبقى قبل ما نبلاك قال دي مرقو على نوسى والكالي والكالي كاكي بسكين على دي مرقو إذ الشراب بلا ما علي والمم اليوم انا بك كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقا الاجمل والمعلم خلي ادي مروقا از الشراق انا بك لهم كامل ما نبلاك اليوم ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك اب فادنا ولد ادم يا من ربنا خلقك البلا مدنا البلا ما والجندو من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريس كاكيتهم من ربنا خلقك كم من يا صورة على محمد البشير ولد الدرمان من ربنا خلقك الما ترقضن الما ضرب كتكتا يا من ربنا خلق
1: هاي ورفانا تجاهد أرغنانا نبي أبل نواب صب صب سندا بدري تلك البوري بيجي يا من ربدا كم كما كرون وكوبا نمشي وصا برنا رينا قال كابو راجي بساربا نار مدين كاليا تقوم الليا على جلك تم تقتل الشوكا تودي الدنيا الآخرة تجمع كلي كلا إلا الله سيري محمد رسول الله صلى الله تلما نجد مصار نقل بيشوا مصرا بلا نيري قم اللواء يميرا بلنبوها لا شقا جل سوار جل صصبا جل سوار جل سدنتا هذي سر بنا بريد سغراجي زبلا غي الطلاق هلا يقيد دمار رمى

من النباع البتين من بقني فيها من تمرية بتنجكر خادم الخضية القانية من ودائية تركي لنصاري بلشري هنونا كابل مجافية تاري كرمت الجوت من ولية شركة في الجامعة كرقية بورية نعلم قصولية كمسنبر ديبا

سمعت سمعت راديو تشات في كل مكان. مساء الخير لكل الناس الحالية كابتيو برانشي راديو تشات في 23 ولاية. أنا بلدنا تشات بلد توماي. توماي أنا جدنا توماي من ما اكتشفوها اليوم عندنا 25 سنة. ستي سنة 2001 في صحراء تشات. العالم الفرنسي والباحث الكبير ميشيل بريني كشف لنا الجمجمة هنا جدنا التوماي وعمره كمان بيساوي 7 مليون سنة. دونك اليوم الفت نعيد الذكرى رقم 25 هنا جمجمة التوماي في بلدنا تشاد. نبدأ لكم بلغتنا اليوم. أشياء الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقري لكم أسمام ديل خلي أجل عجلة بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هنت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم هارون عبد الرحمن عند بكان في تيري أنقبو أختي أنقبو سيكسيون 3 إلو 134 لو 12. هنا في ثلاثة ناس عندهم بكان في كارتيه كاركانجيري سيكسيون 1 وإلو 1. همان آدم دازي جاي في لو 4 و 5. محمد دوغو جاي في لو 6. بيدو ماجي على دونغار جاي في لو 6. السيد محمد إدريس كيندو عند ترين في كاتيا انقابو سيكسيون 3 إلو 9 لو 25. عبد الرحمن إسماعيل إيسا عند بكان في كاتيا انقابو سيكسيون 1 إلو 83 لو 24. آدم محمد يوسف جاي في بارسل هناك في كاتيه دابازين سكسيون 2 إلو 113 لو 16. وأخيرا ناسين عندهم مكان في كاتيه مشاقة سكسيون 2 إلو 53 هم الناسين قاعدين في لو 13 ولو 15. مدام فاطمة أبا محمد جاي في لو 13 ومحمد عبد الله كريم جاي في لو 15. كلهم كي كما مشوا البلاغ ده كونفوكاسيون. الساعة 7:02 في استوديو 3 هنا الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزي مارا نسمع في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع زاكي عبد الأمونة أمونة في البنات بريدة. هدية خاصة لأخواتنا وأمهاتنا الكبار وأخواننا وأبهاتنا الكبار والصغار والشباب. نقول لكم مساء جميل من الإذاعة الوطنية الشادية في العاصمة أنجمينا كابين تكنيك.

بعد ما سمينا أمونة في البنات بريدة نمشي نلقوا عاطف السماني في أغنية أدوية صنة بيضة. هدية خاصة لكل الناس الحاليا قاعدين بسم الإزالة الوطنية الشادية. أدوية بيت أجاخي كليراش ميك أختي كلمات نقول لك بونسوار من الإزالة الوطنية الشادية كم تنقل

مستمعين وسماعة راديو جات في كل مكان في بلاغ واحد هنا ودار دليجي اللوان حسيني أنا كارتية النيجيري يقول لي واحد تولد ودو في مكان هنا دليجي الولد ده أسمه محمد وأبو أسمه إدريس أما الولد أسمه مريم صالح والولد ده قبيلته من البلالة وبقول أبو بخدم كلاندومين وهو جاي من قريب من جوجي بارير فمطلوب من أسرة الولد خلو بنادو الدليجي في نمرود التلفون 66 45 35 70 9 تيجو 90 9 30 7 70 9 10 5 نكرر لجو ودو بكان الدليجي اللوان هيسيني أنا كارتيه النيجيري واحد ولد أسمه محمد أبو أسمه إدريس وأما الولد أسمه مريم صالح والولد ده قبيلته من بلالة الولد بيقول أبوك لاندومين وهو جاي من كارتيه جوجي بارير والولد ده سقايد بكان الدليجي في كارتيه النيجيري فمطلوب من أسرة الولد خليه بنادو الدليجي في نموران التليفون 66 45 35 79 تيغو 99 37 79 15 الساعة 7:13 دقيقة

0: مستمع سمعت رجعت في كل مكان الساعة 7:15 دقيقة في مدينة أراضة نفس الساعة في غاديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم مع عشية بقدمنا الزميل بشير عمر بشير. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني ستير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم عشية والنشرة طوالي نبدأها بالأنوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نور اليوم فجر البداية انت النشاطات ان الأسبوع الوطني هنتيرب الشدر في بلدنا تشاد. في خلال المناسبة كان بيجت في القصر الرئاسي تيرب فوق وعمق فوق شدرة. كذلك مناسبة آخرة بيجت في القصر الرئاسي بمناسبة اللازم

0: الذكرى 25 هنا احتفال هنا اكتشاف جمجمة انتمايا كان لقوها الباسين والخبراء في صحراء جراب سنة 2001. والوزارة التعليم العالي كمان نظمت واحد برشة تدريب بخصوص المهاربة عن الأنف القائد بحثة في المدارس والجامعات. دي العناوين وفي نشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نور رأس اليوم فجر في القصر الرئاسي حفلة انتلى ذكرى 25 هنا اكتشاف جمجمة انتماي كان لقوها الخبراء والباحثين في صحراء جراف في منشاخ البلد ده. في خلال المناسبة دي كان رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نور كرم الباحثين والخبراء كان اكتشفوا جمجمة انتماي. المناسبة كان بجد بحضور رئيس الوزراء السفير ألمي حليناه وبعض من الرؤساء هنا المؤسسات الكبيرة في الجمهورية وبعض من المعزومين. حج هو بمر
1: 25 سنة فاتت مما اكتشفوا فوق راس هنا توماي في صحراء هنا منطقة جراب في الحدث التاريخي ده بيجي في القصر الرئاسي حفلة هنت التكريم من جانب رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نور وده لكل الباحثين والناس الساهموا في الإنجاز الكبير اللي بيمثل فرصة كبيرة بتقوي الافتقار الوطني وبتجسد التعاون الدولي والتقدير بالجهد الكبير القاموا بيه العلماء عشان كشفوا الأسرار هنت الكون والإنسان في البلد الممكن تبقى في قلب هنا البشرية. بدت المناسبة بأريضين الفيلم البحجي في قصة هنا كشفين رأس توماي في شمال بلدنا تشاد وده بواسطة البئس الفرنسية التشادية الفراسة البروفيسور ميشيل بورلاي. الفيلم حج في العلماء القدروا فتشوا الرأس هنا توماي اللي هو أفضل هيكل هنا عظم عمره 7 مليون سنة والكان شرف فوق الرئيس الراحل المارشال إدريس ديبيت نور. حجوا العلماء التنين البروفيسور ميشيل بورني والبروفيسور مكاي حسن تيسو الهمن قالوا كشفين هنا رأس توماي ده هو إنجاز عالمي كبير في جانب علم الإنسان القديم وبوصف نقطة تحول في النقاش هنا مهد البشرية. وشكروا الدور هنا رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيت نور في اهتمام الكبير اللي بيجسد في احتراف الدولة بأهمية التراث التاريخي وبني هنا الوطنية وقوينا الشعور بأن تشادي. نذكركم بكونه في وقت المناسبة قدموا المفتشين هنا رأس توماي الجسم هنا رأس توماي أنطول رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نور الكان كشفوا في صحراء هنا منطقة جراب في يوم 19 من شهر 1 هنا سنة 2001 ده كهدية وبتكمل المناسبة.
0: وبمناسبة الأسبوع الوطني هنا تهرب الشدر في بلدنا تشاد رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نور اليوم فجر كان تهرب شدر في داخل الساحين القصر الرئاسي وده بوصف الاهتمام هنا رئيس الجمهورية كبير الدولة في الأهمية انت الحماية عن البيئة ومحاربة الزحف عن الصحراء وبشجع كل المسائل والمواطنين عشان يمجنوا الشدر في خلال الأسبوع الوطني. المناسبة كان بجد بحضور العاملين في رئاسة الجمهورية في الأمانة العامة والمكتب المدني. للمرة الثانية حجها بمر
1: الخطوة الفريدة من نوعها الكان قام بها رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نور يوم الاثنين يوم 20 شهر 7 سنة 2026 وده لعشان يقوي البيئة لتبقى خضراء وجميلة وده اللي بوصف في شيلين المسؤولية هنت الطبيعة والشدر هو منظر حن البلد وبهارب الصحراء بتحدياتها وبلدنا تشاد قاعدة تواجه تغيير في الجو وزيادة هنت الصحراء بيدا كبير الدولة تيرب شدرة في الفضايا هنت القصر الرئاسي واللفتة الرمزية السمحة السواحة دي عندها أهمية كبيرة بتعبر في التزامة في أهمية الخدمة هنت البيئة ويواصل فوكا كل المسائل والمواطنين لأن البيئة هي مسؤولية الكثيرين. وجاءت المبادرة دي من جانب رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو ومعايا كثير من المسائل هنا الأمانة العامة والمكتب المدني، وده بصادف مع اليوم الوطني لتيربين الشدر البدو من سنة 1972، والهدف منه يشوفوا ويبنوا المستقبل الأخضر في بلدنا تشاد. ولمشاركته في الجهود الحكومية والمجتمعية دي من الضروري يواجهوا الحنبولات القاعدة في البيئة في وقت ما قاعد بتيرب الشدرة. كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو طلب من كل المواطنين والمسائل خلي من الضروري يتيربوا الشدر في كل التراب حنا بلدنا تشاد، ده في خلال الأسبوع الوطني حنا تيراب الشدر. والبرنامج ده بدخل في تيربين 10 مليون شدرة يتيربوهم في دول حنا الساحل، وده لعشان يحاربوا الجفاف والتصحر. وكمان طلب كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو من أي مواطن على الأقل خليه يتيرب شدرة واحدة خلال الأسبوع البصادف مع وقت الخريف، لأن الشدرة كان تيربوها أكيد بتقوم في وقت حنا الخريف. شدد في كلامه وقال كبير الدولة طلب من كل التشاديين كمان خليه حافظوا لأي شدرة تيربوها لحد ما تقوم وتكبر. رئيس الجمهورية قال لأن البيئة هي من أولوياتها الوطنية. نذكركم بكونه بعد ما تيرب الشدرة هنت الأورانش، رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيتنو قم وحاوق الشدراي في لب الفضاي عن رئاسة الجمهورية، وشاف المنظر السمح البلالي من الشدراي الخضراء وبالهين يا أجبتا وفرحان بيا.
0: الوزارة هنت الإعلام كذلك نظمت اليوم فجور مناسبة مجنين شدر ده بمناسبة الأسبوع الوطني هنا تيراب الشدر كان بدأ في بلدنا تشاد. عبد الروف أيوب عبد الكريم.
2: لي ما كنا أهمية ثقافة تيربين الشدر كان قررتها السلطات العليا في سنة 1972 بإشراف من نزمينا لوزارة البيئة. بدا نظمت وزارة الإعلام بتيربين عدد من الشتلات والأشجار في مقر الوزارة الكاين في كارتشيسا بنغالي، وده يدخل ضمن إطار خدمات الأسبوع الوطني للشدرة دورة سنة 2026، والكان هدفه يحافظ للغطاء النباتي ويحارب الجفاف ويحمي البيئة بزيادة لأثار حنا التغيرات هنت الجو. وبعد تيربين للشدرة الأولانية ليبدو رسميا في المبادرة، كلم وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريب محمد بكون المبادرة دي تدخل ضمن جهود الحكومة المواصلة لقوين ثقافة تربين الشدر والمحافظة للبيئة. وزت
3: اليوم مشكلة هنا انفيرنما بيقى مشكلة كبير في نهي الآلم، وخاصة في جاد عندنا الصحراء اللي يجي في الليل كتير وقا يسبب مشاكل كتير، والناس ما يقدروا يسوي زراعة ما يقدروا يسوي الإليفاج. إشان دا أول أنا كمواطن تربت شدر، إشان الناس كله أي مواطن خليه كالمرأة راجل ولسه خير كله يبارتسيبي في بريزيرفاسيون انفيرنما. وسما تانيا كوزير الإعلام إشان نشجع الناس القاعدين خدوا ما يسوى الإعلاميين القاعدين هنا جوتوا كله، إشان دا قلنا خليه نتربوا شجر هنا وكل المسائل القاعدين وريده كله إن شاء الله أي واحد ألف كان في بيته كان فيه هنا في مينيستر كله أي واحد خليه يبذل جهوده ويترب شجر ويبرزرف انفيرنما.
2: نذكر المستمعين فعاليات الأسبوع الوطني للشدرة الكان بدت خدماتها اليوم تواصل لحد يوم 27 شهر 7 سنة 2026.
0: الوزارة هنت الصيحة الأمال أمال حقهم ذاتها تيربوا شدر، ده بحضور الوزير الصيحة الأمال الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد الزميل عثمان آدم الدود.
4: حماية عن البيئة ما بتتحقق إلا بمجنين عن الشجر، عشان ده الحكومة خطت برئاسة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو خطوا استراتيجية وطنية عشان يخلوا تشاد تبقى خضراء ونحارب فوق التصحر ونحمو فوق البيئة. ومن ضمن هنا الاستراتيجية دي كمان الدولة خطت أي سوت أسبوع وطني عن مجنين عن الشجر، وده يدخل في إطار رؤية عن فقامة رئيس الجمهورية والفكرة البناءة لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. وزارة الصحة العامة والوقاية بقيادة هنا الوزير الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قام بمجنين هنا الشجر، وخاصة مجن شجر هنا المونغو، وده كمان في النقعة أو الساحة هنا مقر هنا وزارة الصحة، وده بداية هنا انطلاق هنا الأنشطة. المناسبة دي بقت بحضور مسؤولي الوزارة، الوزير كمان بالمناسبة دي قال شعوره:
5: البيئة دي شيء يعني جزء من حياة الإنسان، أنا أفتكر يعني ده يوم عظيم ولازم الناس كلها تشارك فوق، لأن شنو الشجرة يعني هي حياة، ضلها الناس بقودوا فوق وممكن الناس بتاكل فوقها، خاصة للمطر تشوفوه ده لو كان شجرة ما في مطر ما بيجي. إذن شيء مهم جدا جدا في حياة الإنسان، ولازم نحن كلها والتشاردين بصفة عامة اليوم اللي هنجيزه على الأشجار ده يكون يعني يوم عظيم والناس كلها بتشارك فوقها على أساس نبني البيئة.
4: يجب لكل مواطن شادي خليه يمجن شجرة واحدة في أمره، عشان ده واجب وطني، عشان نقدر نحمو فوق البيئة ونحارب فوق التصحر. ونذكر بأن جميع المستشفيات القادة في البروفانس والمندوبيات أي الديليغاسيون عن الصحة في كافة الأراضي الوطنية هم ذات قموا بنفس الدرب، مجنوا شجر وشتلات عشان يحمو فوق البيئة في بلدنا.
0: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في أخبار الأقاليم في مدينة بولا، المندوب العام للحكومة في ولاية البحيرة صالح قارة تجاني كان رأس اليوم فجر البداية انت الأسبوع الوطني هنا تيرب الشدر. المناسبة هناك كان بقد بحضور كثير من المسجدين هنا السلطات المحلية الإداريين والأسكريين ورجال الدين. في الحملة دي كمان بتربوا أكثر من 10,000 شدرة في المناطق هنا البحيرة. الخبر جاب لنا من هناك من مدينة بول مراسلنا مصطفى دونغوس أحمد. الوزارة انت التعليم العالي والبحث العلمي كمان نظمت اليوم فجر هنا في العاصمة الجميلة واحد ورشة تدريب بالتعاون مع المنسقين التلاوين التابع للوزارة. الورشة دي كان سواها بخصوص عشان يقدموا تقرير بتألق بالدراسة انت الأنف القائد في الأسطة المدارس والجامعات. والورشة كمان رأست فتوها أمينة انت الدولة في وزارة انت التعليم العالي ده بحضور كثير من المأزمين. في آخر خبر في ولاية وداي حملة واحدة انتوئية كان بقت اليوم في مقاطعة خشم الوادي. الهدف هنا الحملة دي عشان يوقوا المواطنين في الأمين السلام والأمن والاستقرار والمقعد السامع بين المواطنين. الحملة دي كان نظمتها منظمة منصة بوزوكو، والحملة دي كان بقت بحضور بعض من المسائل في المنطقة. كان لي أمين الحملة دي كان حجة البريفي هنا محافظة وراء دكتور عبد الواحد محمد داود. خلينا نسمع بعض من كلام
6: شعب تشادي. ده لازم إشاعات عن التواصل الاجتماعي ده يحاول يترك العافية والاستقرار الحسا حاليا نعيشه هنا في ولاية وداي ده يعني قريب كده ما حصل. هنا الآن قاعدين في أمن واستقرار وعافية الحمد لله. الحوادث البسيطة تحدث دي من طبيعة الحياة ومن سنة الحياة، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى نشكر المرشال أن جاب لنا رجال أمن ساهرين معنا الليل نهار الآفية تقود، العسكريين رجال الأمن الشرطة الدرك كل واقفين بأيديهم واقفين بأرجلهم، الآفية تكون دائمة ومستقرة.
0: أعزائي المستمعين الساعة 7:29 دقيقة في مدينة عبدالشي نفس الساعة في سيديو راديو تشاد. خلاص بيدا كملت نشرة الأخبار إن اليوم عشية الفترة من النشرة نذكرهم بالأنوية. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نور رأس اليوم فجر البداية انت النشاطات هنا الأسبوع الوطني هنا تيرب الشدر في بلدنا تشاد. في خلال مناسبة بقت في القصر الرئاسي ومقن فوق الشدر. كذلك مناسبة أخرى بيضت في القصر الرئاسي بمناسبة الذكرى 25 هنا اكتشاف الجمجمة هنتوماي الكان لغوها الباعثين والخبراء في صحراء جراب سنة 2001. والوزارة التعليم العالي كمان نظمت واحد ورشين تدريب بخصوص المهارب عن الأنف القائد بحصل في لب الجامعات والمدارس. دي النشرة اللي كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار حجي هو حبيب مر مصطفى بشار محمد عثمان آدم الدود عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم قدمها لكم بشير ومربشير بمساعدنا المهندس وعمل مدام شيش. شكرا لمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تصبحوا على ألف خير.

مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان. نشكر الفنان الكبير متر جازونغا الله يخليه ويرحمه بالجنة، والفنان موسى دات الله، وكل الفنانين الجادين اللي بغنوا لنا بالمحبة والأخوة والتعايش السلمي عن بين كل إيالة نشاد. أنينا كل نشادية أمي نشاد وأبو نشاد، خلينا نبقى ناس حنونين، خلينا الإنسان واي كان قال كلام شين لأخوه الآخر ما برود نفس الكلام، نبقى ناس شيء كي نفكروا ونربوا إيالنا بكون عندهم تربية هنا محبة الوطن وهنا المسامحة والعفو عن بين الأخوان. اليوم دارين هاجي لكم في مدة هنا ممكن 8 إلى 7 دقيقة. أنينا دخلنا في الخريف، الخريف بدأ. هل الكلام ده للناس البرة قاعدين في في الحلال برة؟ لا، الناس اللي قاعدين في المدن الكبيرة أنا بلنا جات، وخاصة العاصمة نجمينا في بعض الكارتيه الناس اللي عندهم الإمكانية الكبيرة بصبوا رملة تراب فوق بيتهم بكان فوق وألمي بدلل الجيران، ده واحد. اثنين، شاري مران ألمي بكان ناس بمشي ما في ناس بمشي بقدر دردر دول بخطوا لك بيني، بخطوا لك شوك، بخطوا لك داك اسمه شنو يا الله بونتي عشان ما بخلوا ناس بعدوا. شاري ده ملان ألمي، أخوك وجارك وشاديان مش أمل مش السوق والدول أبتان مرضان مقبل البيت، هل كان خليته مش بقى دردر هناك بنقص الدردر ولا بكسر الدردر ولا بتلف الدردر ولا بيسوي شنو يا أخوي؟ تخد لك بيني تخد لك شيبة درنجيل شوك بربلي ده كله تخطو عشان ما يمشي بهين وما يلمسوا شدرت كله. يا أخوي الشادي، الخريف كلك مدة 3 شهور، أخوك شاديين جارك مشى بكان معين ومقبل ماشي بيته، والشادي ده كان بشقة ده ألم لهد الركبة بجي بعد ببيتك، بس انت تسد البكان عشان ناس ما بمشوا. ما لا يا أخوي، المهنة في الدنيا بسر، المهنة في القيامة ما في المحبة والأخوة أنينا شاديين في الدنيا بس. قيامة ده أمك وأبوك وأخوك وولادك ومرتك كلها بتعرفهم ولا تعرفهم ولا بعرفوك. كان دخلنا مشينا لا ماجدة، مشينا قبر الضيق ده ناني بقى بمشي بينادهم ما في ناني بقى سموتو مات الحي قال أنا دفنينه ما أبوي ولا ما أمي ولا ما أخوي ولا ما زوجتي ولا ما زوجي ما في ما لا، عشان ما هنرى في الدنيا بس. ويا تقول قاب برجة يوم بمشي فوقها الموت ده بير، ويا تقول بشر بعلم أنا بير ده. طيب انت أخوك شادية جماشي بشاري بكان ألمي أنزلوط النقرة تسد لي بكان بشوك وببيني وببربلي، ما لا أخوي. الإنسانية كي بقت ما فيها في آخر الزمان، المهنة كي بقت ما فيها كون ده إنسان شاديا مضطر درب آخر كي يمشي فوق ما في ده، بس درب الوحيد بمر فوق وبقبل فوق وانت سديته. التاني، انت أخويا ربنا الله أنطاك مال، والمال ده هو أمانة، والمال عنده سؤالين، المال لقيته وين، لقيته من وين، وسويت فوق شنو، سويت فوق شنو. أنا عندي مال سبيت الرمبلة بيتي ده سويت فوق الميامر ده يمشي لجيراني دول، انت قاعد تعازل جيران ما لا أخوي. سبا الرمبلة ده شاري ده كله كي سبا انت أجر وانت شارك في تنمية أنا بلدك، ساعدت جيرانك الشاديين، ساعدت أخوانك الضعيفين، هم بس بيشيلوا لك فاتي فلان جارنا ده الله يبارك فوق الله يدخل الجنة الله يزيده، الملك كان قال آمين بس انت اوتوماتيكيا خبر ما عندك. جبت بين رامبلي ب8000 سبيتها 5 6 7، كان سبيتها 10 كل دابة 80000، كان سبيتها 20 160 أجر
ناس بشولوا ليك فاتي فلان الله يبارك شاري ده أما الأدلالين صب لنا الرملة جاب الكتر فلان من ميري أدلو فلان الله جازي الله يحفظه تقول لك ما تدور فلان أعوذ بالله منا فلان ما ينفع فلان فصل قلبه أزرق ما يجيب آفة ما بدور الناس ده جار السوء ده كله كان ناس بدأوا لك أم بين التنين ده أخوي انت الله انطاك مال ده فكر وينو العديل الله يبارك الله يخليه الله يحفظه الله نجي من كل شيء الله دخل الجنة والله خير أعوذ بالله ما ينفع قلبه أزرق هوان ما بجيب آفة فده كله شادين وده كله شادين الشال لا يفاتي أديل شادين والشال لا يفاتي هوان كله شادين وانين كل والشال الفاتي كله شادين خلينا نبقى ناس حنونين الخريف كان جاء انت عندك إمكانية تقدر تصب في شارع أنا بيتك ده جيرانك بعدو جيرانك أو الناس البيدين يقولوا بعدو بنفس الشارع يقول شارع أنا فلان ما شاء الله كل ما خريف هو بعدي للشارع بصب رمبلي الله يبارك تقول عند لك انت أجر فكر في ده يا أخوي اللي ربنا انطاك إمكانية بشيل لك الفاتح وانت يا تجاني يا مسكين عندك بيت بيتك أنا طيني أو بيت أنا درنجيل آمر ناس بيجي بعدو بهيني بس تسد لك ببيني ولا تخد لي الشوك ولا تسد لي الدرنجيل عشان الناس ما بمشوا تخد لي الشيبة يا جماعة شخل ده إيب والله ما بشابين أنينا شادية أنينا شادية ناس كريمين هنينا شادية الناس حنونين خلونا نعيشوا بالعافية والسلام خلينا نعيشوا إيش بلبن نكون أخوان مرتاحين ثلاثة شهر خريف بكمل شفتوا بكان ما علمي ما بمشي جاركم ده قايد أمشوا للميري إيالتكم أمرقوا لألمي خلي يمشي ساعد جيرانك يا أخوي الله أنطاك والله يزيدك مية مرة زيادة ما تخلي الناس بيشيلوا لك فاتي بل انوك اني من الله انطاق لي عندها سؤالين لقيتها من وين ووديتها وين كان ساعات فوق اخوانك ده حتى الحكومه لو شافت انه فلان ده بعدل ده لو مشيت الميري طوالي بيجيبوا لك الفلاوات اثنين ثلاثه عشان بعدلوا لك الشاري انت جبت 20 بن صبيتها والله ما خسران تقول انا لما اني فوقهم شنو حكومه ما جايه ميري ما جايه انت لنفسك كما تدور خير انت لنفسك كما تدور دواء انا اخوانك شادين فلان الله يبارك الله يزيده الله يوديك قدام الله يحفظه من مرض الله كي الله يخلي لي اياله ده ما تدور ده فاته مليار ذاته لكن كتير خسر 80,000 او اي مليون ده سبيته تقريبا كم بن 30 بن كل دعوة انت اي مليون بس انت سبيته لاخوانك او 50 بن سبيته وعدلت شاري أديل ولا هوان انت يا اخويا المسكين ما تسد الجار الدردر للناس اللي بعدو خليك حنون خلي اخوانك بعدو عند اجر فلان الله يبارك اما فلان اعوذ بالله منا اما الرقبان ما ينفع شاري كله سد لنا بكى الناس بمشوا ما في تلقى شنو كان سديت اخوي خلونا كلنا شاديين يدين واحد متحاننين متكاتفين متحابين ام بيننا عشان نزروا المحبة ده ليالنا الدقاك اللي جبناهم ده والأخواننا الصغار بيشوفوا إيماش سمي صورة سمحة رسمناها ما خطينا بيني ولا خطينا شوك ولا خطينا شيء بتحر الناس ممشوا قارة دردر ولا بينا صبينا رمبليس وينو فوق والعلم بدلي بعازي الجيران خلونا مرقوا بإيماش سمح بشيء أديل عشان أخواننا الصغار وإيالنا دول هم أوتوماتيكيا قابوا سجلوا في مخهم وبعدين كان بيقوا رجال بطبقوا لكن كان سوينا شغل شين كمان هم بشيلوا بسجلوا وبعدين بطبقوا معناته أنينا يالنا كله وأخواننا الدقاء كمان أنطيناهم الصورة الما سمحة في المستقبل أم بين الجيران أو أم بين الإنسان الله منا ليه بالخير والإنساني المسكين الكلام ما كان قلنا نهجي فوق كلام طويل عشان ده الله يزيد المحنة والمحبة والأخوة أم بين كل الشادين شاركا فوق علمي أدلو كم مكان انت عندك امكانيه تقدر تصب فوق الرمبلي لاخوانك صبه اخوي ما تخط الدرنجيل ولا البيني ولا الشوك لاخوانك انينا كلنا يالنا تشاد والله يحفظ بلدنا تشاد والله يجيب لنا الخريف المبارك وكلنا خلينا نبقوا يا الراجل واحد امركم مننا الكراهيه والقلب الازرق الهوان امركم ازقلوا وخلينا نكون زي يا الراجل واحد ونمشوا لقدام
شكرا للمستمعين على راديو تشاد. أنينا جينا في اللفة الأخيرة نمشي ونسمع الفنان الكبير من كونغو ديمقراطيك كاندا بونغومان جي تي اكي هدية خاصة للام جام هاوي دكتور حسن اسبرو دكتور حسن الغوني من افروك هاوي لو ميرفي دو باسي ديريكتور حسن جدلا وكل جمايتا كونسير فاطمة الرسالة بكر بلاتفورم هي الكلمات بلاتفورم يلا نجمينا كابي تكنيكي

تحية خاصة لرئيسة المستمعين راديو تشات جويرة الشمواد من الدهب الجمرون الدهب النايم بين المكة والجزائر، هدية خاصة.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك تك تك تك كملنا هنا مكتبنا نخلو بكنا لزمين البجب عنا بكلم لنا بكلم نصارى مع زميلكم أكوي بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خلوانا بفرح وسرور في مكانة الفن انجينير بلان سان ويك وان كريو قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيرة بوينغ دوني موديل 777 هنتل أوناما بيلوت انترناسيونال تيجاني حسين رمال أبيض نقول لكم أقود أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانتا وما مشينا لماجي للوم معكم أمباكر الساعة 7 هنفجر لحد الساعة 8 و15 دقيقة أرد بأفي

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أجمعنا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو يحيي الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية بصحراء جراه، ويكرم المشير عدد من العلماء والباحثين الذين كرسوا حياتهم في كشف أسرار الكون والإنسان، ويطلق رسميا أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2026. وزارة التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية تطلق أعمال اليوم المفتوح الذي يجيء على غرار اليوم العالمي للتراث في نسخته 6 الذي يفتح فرص للتعرف على إرث تاريخ البلاد. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الفاصل القصير. أهلا بكم من جديد. أطلق رسميا صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو مناسبة الأسبوع الوطني للشجرة موسم العام 2026، حيث غرس المشير شتلة على ساحة القصر الرئاسي ليجسد التزامه على حماية البيئة. نتابع التقرير الذي عدوه بشير عمر بشير.
2: كخطوة منه نحو تعزيز الوعي البيئي والمسؤولية تجاه الموارد الطبيعية من أجل مواجهة التحديات البيئية التي تواجه البلاد كالتغير المناخي ومحاربة التصخر، قام رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بغرس شتلة على ساحة القصر الرئاسي كلفتة رمزية بالغة الأهمية تجسد الالتزام الطموح على حماية العمل البيئي وإلحام المسؤولين والمواطنين وإشعارهم بأن البيئة هي مسؤولية الجميع. وتجيء هذه المبادرة من قبل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو برفقة معاونيه في الأمانة العامة والمكتب المدني بمناسبة الأسبوع الوطني للتسجير الذي انطلق منذ عام 1972 كحدث سنوي للعمل والتطلع إلى مستقبل أخضر في تشاد، وتأكيدا لمشاركته إلى جانب الجهود الحكومية والمجتمعية على ضرورة مواجهة التحديات البيئية. وخلال عملية التسجير، فقد أبدى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على إيجابي بعشرة الأسبوع الوطني للتسجير في مختلف الأراضي الوطنية، والذي يدخل ضمن مبادرة 10 مليون شجرة في الساحل لمحاربة الجفاف والتصخر. ودعا رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو كل مواطن تشادي على الأقل أن يقوم بقرش شتلة واحدة خلال هذا الأسبوع الذي يأتي تزامنا مع نزول أمطار الخريف، مشددا رئيس الجمهورية على ضرورة التصدي لظاهرة قتل الأشجار، ومؤكدا في الوقت نفسه بأن البيئة هي ضمن أولويات الوطنية. هذا هو عقب عملية قرص شتلة البرتقالة، تجول الرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو بساحة القصر الرئاسي مطلعا على حديقة القصر ومبدعا عن إعجابه بالساحة القدرة.
1: في سياق متصل، نظمت وزارة الإعلام مناسبة غرس الشتلات، وذلك يتزامنا مع انطلاقة أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة. كان ذلك بحضور وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد. عبد الرؤوف أيوب.
3: ترسيخا لأهمية ثقافة التشجير الذي أقرته السلطات العليا في العام 1972 بإشراف تنظيمي من وزارة البيئة، بادرت وزارة الإعلام بغرس عدد من الشتلات والأشجار بمقر الوزارة الكائن بحيث بنغالي. يأتي ذلك في إطار أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2026، والذي يهدف إلى المحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وحماية البيئة، إضافة إلى الحد من آثار التغيرات المناخية. وعقب غرس الشتلة الأولى إيزانا بانطلاق هذه المبادرة، أوضح وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد أن هذه المبادرة تدخل ضمن جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة. وأضاف:
4: اليوم مشكلة هنا انفيرنما بيقى مشكلة كبير في ناحية العالم، وخاصة في جاد عندنا الصحراء اللي يجي في الليل الكثير وقاعد يسبب مشاكل كثير، والناس ما يقدروا يسووا زراعة، ما يقدروا يسووا الإليفاج. عشان دا أول أنا كمواطن تربت شجر، عشان الناس كله أي مواطن خليه كالمرأة راجل ولسه خير كله يبارتيسيبي في بريزرفاسيون انفيرنما. وثم ثانيا كوزير الإعلام عشان نشجع الناس اللي قاعدين يخدموا ما يسوى الإعلاميين اللي قاعدين هنا الجوت ده كله عشان ده قلنا خليه نتربوا شجر هنا وكل المسائل اللي قاعدين ورايده كله ان شاء الله اي واحد كان في بيته كان في هنا في منستر كله اي واحد خليه يبذل جهده ويترب شجر ويبريزرف انفيرمنت.
3: يذكر ان فعاليات الاسبوع الوطني للشجره الذي انطلقت فعالياته بتاريخ اليوم تتواصل حتى 27 من يوليو الجاري.
1: كما احتفلت أيضا وزارة الصحة العامة والوقاية بإحياء مناسبة الأسبوع الوطني للشجرة دورة هذا العام. تفاصيل ذلك نتابعه في التقرير الذي عده عثمان آدم الدود.
5: حماية البيئة لا تتحقق إلا بقرز الشتلات والأشجار، فمن هذا المنطلق وضعت الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديب إتنو استراتيجية وطنية لأجل جعل تشاد خضراء لمكافحة التصحر وحماية البيئة. ومن ضمن هذه الاستراتيجية فقد أقرت الدولة أسبوعا وطنيا للشجرة تنفيذا لهذه الرؤية الصاقبة لرئيس الجمهورية. فإن وزارة الصحة العامة والوقاية بقيادة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم قام الوزير بقرز شجرة المانجا بساحة مقر وزارة الصحة العامة جيزانا بانطلاقة الأنشطة، وكان ذلك بحضور مسؤولي الوزارة. بهذه المناسبة الوطنية أدلى الوزير قائلا:
6: البيئة دي شيء يعني جزء من حياة الإنسان، أنا أفتكر يعني ده يوم عظيم ولازم الناس كلها تشارك فوق، لأن شنو الشجرة يعني هي حياة، ضلها الناس بقودوا فوقها وممكن الناس بتاكل فوقها، خاصة للمطر اللي تشوفوه ده لو كان شجرة ما في مطر ما بيجي. إذن شيء مهم جدا جدا في حياة الإنسان، ولازم هنا كلها والتشاهدين بصفة عامة اليوم اللي هنجيزه عن الأشجار ده يكون يعني يوم عظيم والناس كلها بتشارك فوقها على أساس نبني بيئة.
5: يجب على كل شادي القيام بقرز شتلة واحدة لأنه واجب وطني لحماية البيئة. هذا ونذكر بأن جميع المستشفيات العامة والمندوبيات الإقليمية في كافة الأراضي الوطنية قامت بنفس النهج بقرز الشتلات والأشجار.
1: كرم صباح اليوم رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو عدد من العلماء والباحثين الذين لعبوا دورا كبيرا في كشف أسرار البشرية، وذلك إحياء في إحياء الذكرى 25 في اكتشاف مهد البشرية جمجمة توماي بصحراء جراب. تفاصيل مع بشير عمر بشير.
2: 25 عاما مضت منذ اكتشاف جمجمة توماي بصحراء جراب، وبهذا الحدث التاريخي شهد القصر الرئاسي احتفالا تكريميا من قبل رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو لجميع الباحثين والمساهمين في هذا الإنجاز الذي يمثل فرصة ثانية لتعزيز الشعور بالانتماء الوطني وتجسيد التعاون الدولي والإشادة بالجهد الدؤوب الذي بذله العلماء لكشف أسرار الكون والإنسان في بلد يمكن أن يكون في قلب محض البشرية. استهلت المناسبة بعرض فيلم وثائقي احتوى على قصة اكتشاف توماي في شمال تشاد بواسطة بئزة فرنسية تشادية بقيادة البروفيسور ميشيل بورني، متلاونا الفيلم شرحا مفصلا من العلماء عن جمجمة توماي باعتباره أقدم هيكل عظمي بحوالي 7 بليون عام، وأطلق هذا الاسم من قبل الرئيس الراحل المشير إدريس ديبي إتنو. خلال المناسبة تحدث كل من رئيس البيسة ميشيل بروني والبروفيسور مكاي حسن تيسو اللذان أشارا بأن اكتشاف توماي يعد إنجازا عالميا كبيرا في مجال علم الإنسان القديم ونقطة تحول في النقاش حول محض البشرية، مشيدين بدور رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو واهتمامه الكبير الذي يجسد اعتراف الدولة بأهمية التراث التاريخي وبناء الحوية الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء التشادي. هذا وخلال المناسبة سلم الخبراء الباحثين مجسم جمجمة توماي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو الذي اكتشف في موقع صحراء جراب في 19 من يناير عام 2001 اهتفاء بهذه المناسبة.
1: ترأس صباح اليوم وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية بكر روزي تقيل مناسبة افتتاح اليوم المفتوح الذي جاء تحت شعار التراث والذاكرة والهوية الوطنية. المناسبة كانت بالمتحف الوطني. محمد موسى أحمد طاهر.
7: منذ عام 2021 يحتفل باليوم العالمي للتراث، وهو مناسبة تدعو إلى الحفاظ على الإرث المشترك، وتكتسي نسخة هذا العام طابعا خاص، الأمر الذي أكده المنسق العام لدار التراث الثقافي في تشاد صالح محمد أحمد. وقال بعد مرور 25 عاما على اكتشاف جمجمة توماي: نفتخر بهذا الاكتشاف وتمثل هذه المناسبة فرصة لفتح أبواب المتحف الوطني للتعرف على تاريخ توماي وتشات على وجه العموم. كما أدلى بعض من المهتمين والمسؤولين بالمتحف الوطني بشهاداتهم عن اكتشاف توماي، الأمر الذي أحدث تطورا في علم الحفريات. في كلمته وزير التنمية السياحية الثقافة والحرف أبكر روزي تقيل قال بأن هذا الاحتفال يدعونا إلى إدراك الأهمية الكبيرة لتراثنا الثقافي والطبيعي وبناء هويتنا الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي. ومن خلال هذه الدورة نطمح إلى ترسيخ الوعي بالتراث لدى المواطنين وتعزيز البحث العلمي. هذا وللإشارة يسبق الاحتفال باليوم الوطني للتراث نسخة 2026 انعقاد الملتقى الدولي الثاني للحفريات الذي من المقرر يومي 21 و22 من يوليو الجاري.
1: نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني ورشة عمل لتقديم تقرير الدراسة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي والجامعي. ترأس أعمال الورشة أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية ممثلة للوزير عثمان يحيى الحاج.
8: تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني عبر المنسقية العامة للخلية النسائية التابعة للوزارة العمل من أجل تعزيز ومحاربة العنف الممارس ضد النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي في تشاد. بهذا الخصوص جاءت هذه الورشة لتقديم تقرير الدراسة حول العنف القائم على النوع الاجتماعي في الوسط المدرسي والجامعي. استهلت أعمال الورشة بكلمة المنسقة العامة للخلية النسائية الدكتورة نياماجي سيليستين التي طلبت من المشاركين تقديم التوجيهات الهادفة لمنع العنف الممارس ضد النوع المدرسي والجامعي. بدوره ممثل المدير العام لمنظمة اليونيسيف مكتب تشاد حسين جايا قال بأن المنظمة تعمل جاهدة لمساعدة تشاد في محاربة العنف المدرسي والجامعي وأنهم مستعدون لمرافقة تشاد في هذه العملية، وتعتبر الورشة خطوة مهمة وأساسية. من جهتها أمينة الدولة بوزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية الدكتورة غولي كوجي قالت بأن الحكومة التشادية من خلال وزارة التعليم العالي تبذل قصارى جهودها في الإنصاف بين الجنسين وحماية المتعلمين، مضيفة أمينة الدولة بأن العنف القائم على النوع الاجتماعي يشكل عائقا رئيسيا أمام النجاح المدرسي والجامعي وكذا أمام التطور الشخصي، شاكرة الشركاء الفنيين والماليين بما فيهم منظمة اليونيسف والشركة العالمية من أجل التعليم. هذا ونشير بأن أعمال الورشة ستستمر يوم واحد بمشاركة عدد من الخبراء والفنيين والباحثين القادمين من مختلف ولايات البلاد.
1: رياضيا، الخبر الأخير، توج أمس المنتخب الإسباني ببطولة كأس العالم 2026 بعد فوزه على المنتخب الأرجنتيني بهدف دون رد سجله اللاعب فيران توري الذي يحمل قميص رقم 7 في المنتخب الإسباني، وبهذا تم تتويج إسبانيا بنجمتها الثانية في المونديال حارمة الأرجنتين للوصول إلى النجمة الرابعة بقيادة بطلها الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبهذا أسدل الستار رسميا لبطولة كأس العالم فيفا 2026. نهاية النشرة، وهذه إعادة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو يحيي الذكرى 25 لاكتشاف جمجمة توماي مهد البشرية بصحراء جراب، ويكرم المشير عدد من العلماء والباحثين الذين كرسوا حياتهم في كشف أسرار الكون والإنسان، ويطلق أنشطة الأسبوع الوطني للشجرة دورة 2026. وزارة التنمية السياحية الثقافة والحرف اليدوية تطلق أعمال اليوم المفتوح الذي يجيء على غرار اليوم العالمي للتراث في نسخته 6 الذي يفتح فرص للتعرف على إرث تاريخ البلاد. ختاما، تقبلوا تقييم المعلم هذه النشرة في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، المشاركة الفني وهندسة صوت أجدي روبرت، ومن في التقديم مرة أخرى عبد الشديد عبد المكرم آدم، شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة إن شاء الله.